0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

لك انا واحنا في

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح أمينة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام، الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

نتواصل معكم في بث مواد برامجنا على موجة الأف أم وعلى التردد 91.5. هنا دائما إذاعة الرشيد. صباح الخميس، صباح الجمال، صباح الورد يا أهل الورد. طاب صباحكم بالخير والسلامة. صباح إن شاء الله يجيكم بالأمور اللي تقولكم هانت وما ظل بعد شيء للفرج. قولوا يا الله. صباحكم راحت بال إن شاء الله بسبب أو ما تحتاج السبب. يعني مرات واحد هو من الله الهداية يقعد مرتاح باله، صافي ذهنه، نعسان هل كان ما أعرف شو. المهم بالك مرتاح أستاذ، المهم بالك مرتاح. إن شاء الله يجيكم خبر حلو من المكان الصح ومن المكان اللي ما متوقعينه. إن شاء الله خطوة صغيرة اليوم تفتح لكم باب كبير بإذن الله. إذا ما فتح اليوم باكر هو لازم ينفتح، لازم. فالخميس الحلو حلو بيكم، وهو مو آخر أيام الأسبوع. أعتقد هو بداية للمة، بداية للشعور بالانتماء للعائلة، لنفسك أحيانا. يعني الخميس أغلب الناس تتهيأ لنفسها، ترتب وضعها. إن شاء الله أفراح دائمة على كل الناس اللي حتتزوج اليوم، اليوم زفتهم. إن شاء الله يتمم بالسبع سعادات وبالرفاه والبنين، ومثل ما يقولون هن منك المال ومنها العيال، وإن شاء الله الأمور تكون تمام طول العمر. صباحكم فل، خلي قهوتكم قريبة منكم، اشربوها على مهل وكونوا برفقة ميكروفون بان الموسوي إلى الساعة 10 صباحا مع ميكسر ويسام ماجد.

بونجور، صباح النور. الصين وما أدراك ما الصين. الآن طبعاً خلي أبدي بتحية إلى أبطال قواتنا المسلحة الأشاوس الذين يعني يستحقون كل كلمات الاحترام والدعوات الصادقة بأن يحفظهم الله ويديمهم سداً منيعاً لهذا الوطن. إحنا نقول الجندي العراقي بعشرة أو بعشر أسود، بس على ذكر الأسود وكذا وهذه القوات الأخرى، يعني القوات للمخلوقات الأخرى، بدأت الصين يقول لك أولى خطواتها لنشأة جنود بقدرات استثنائية. إيش سووا؟ حقنوهم. حقنوهم شنو؟ تعالوا نعرف. أهلا وسهلا بكم بال 360 درجة. نيهاو. بدأت الصين أولى خطواتها لنشأة جنود بقدرات استثنائية، وذلك عبر حقن خلايا جذعية بشرية بالحمض النووي الخاص بكائن دب الماء. قدرات دب الماء المجهري. يعرف هذا الكائن المجهري بقدرته الفائقة على تحمل أقصى الظروف، بما في ذلك ظروف الفضاء الخارجي والإشعاعات العالية ودرجات الحرارة المتجمدة. باستعمال تقنية التحرير الجيني، تمكن علماء عسكريون من ابتكار خلايا بشرية قادرة على مقاومة الأشعة السينية القاتلة والنمو بمعدل أسرع من الطبيعي.

باب النجار مخلع. تقريبا مليار دولار وشوية ديون على مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير المعروف بحديثه عن عقلية الأغنياء. أثار روبرت كيوساكي مؤلف الكتاب الشهير الأب الغني والأب الفقير جدلا واسعا بعد تصدر رقم 1.2 مليار دولار المرتبط بديونه، رغم شهرته بالحديث عن بناء الثروة وعقلية الأغنياء وبالك عنه. وأوضح كيوساكي أن الاقتراض بالنسبة إليه يمثل أداة لتمويل الأصول والاستثمارات العقارية المدرة للدخل، فيما أشارت تقارير إلى أن الجزء الأكبر من الرقم مرتبط باستثمارات مشتركة وليس ديون شخصية مباشرة.

كاظم الساهر يقول اضحك اضحك يضحك زين عطس شو اعطس ولكن لا تكتم العطس، كتم العطس مزق القصبة الهوائية لأحدى الفتيات. خطر خفيف في عادة يومية، عندما يمزق كتم العطاس القصبة الهوائية، فالعطاس هو آلية دفاعية أحبابي طبيعية وقوية يلجأ إليها الجسم لطرد المهيجات والجراثيم من الممرات التنفسية، وفي كثير من الأحيان يدافع الإحراج أو التواجد في أماكن هادئة سيما عند النساء، فقد نامت إلى كتم هذه العطسة عبر إغلاق الأنف والفم بأحكام، لكن ما قد يبدو تصرفاً لبقاً يخبئ خلفه خطراً طبياً جسيماً يجهله الكثيرون. في حالة طبية نادرة وثقتها التقارير، أدى هذا التصرف العفوي إلى عواقب وخيمة لفتاة شابة، حيث تسبب كتمها للعطاس في تمزق فعلي لقصبتها الهوائية. قوة لا يستهان بها هي فيزياء العطاس. ينطلق الهواء أثناء العطاس بسرعة هائلة من الرئتين عبر القصبة الهوائية وصولا إلى الفم والأنف. عندما نقوم بإغلاق هذه المخارج الأنف والفم لمنع حدوث الصوت والهواء، فإننا لا نلغي هذه القوة بل نحبسها بالداخل. هذا الانغلاق المفاجئ يؤدي إلى ارتداد الهواء، مما يرفع الضغط داخل مجرى التنفس العلوي إلى مستويات قصوى قد تصل إلى 20 ضعفا مقارنة بالضغط الطبيعي. سأختصر مستمعينا، العبرة الطبية والرسالة العلمية والطبية من هذه الحادثة واضحة ومباشرة: لا تحاول أبدا وبأي شكل من الأشكال كتم العطسة. إذا شعرت بالحاجة إلى العطس، فمن الأفضل تغطية الفم والأنف بمنديل أو بثنية المرفق للسماح بتبديد الضغط بشكل آمن وطبيعي، مع الحفاظ على النظافة العامة، وأيضا بدلا من تحويل جسدك إلى قنبلة موقوتة من الضغط المحتبس.

أحب هذه الاستخدامات اللي تصير يعني مثلا من أغاني أو من موسيقات قديمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حلوة. وعنده حسين الجسمي بعد عنده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقهرني بغيري. عموما حلوة هذه الاستخدامات، يعني شو نسميها، التوظيف، توظيف بين شيئين يعني حلو. عموما تعالوا نسمع مسجاتكم ومشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على واتساب بانجور على 0770011415.

0: والله تعيش. شكرا شكرا. صباح الورد عليكم. صباح الورد على أبو سيف الغالي سليم الجعيفري ويقول هنا يمن كنا وكنت ننتظرك الصبحية بانجور يومية الصبح طاقتنا الإيجابية ويا الرشيد ونلتقي نسمع برامج حلوة من كل مناطق هالبلد مثل العطاشة ونروة ونروة أخبار وبراج وغنى يا أحلى وجمل سلوى ستبان نسمعها بشغف يا أرقى إعلامية هنايا من كنا وكنت ننتظرك الصبحية بانجور يومية الصبح طاقتنا الإيجابية كلنا نظل نوف العهد من غيب إلا فت سبب محل اللي يحبكم من يجي ويصير أعذار وعتب أنتم نجوم الباسمة أنتم نجوم البسمة والمخرج الطيب ذهب يا ذهب يلمع كالشمس وستبان يا حورية هنا يمن كنا وكنت ننتظرك الصبحية بانجور يومية الصبح طاقتنا الإيجابية. الله صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين شيباني وجاسم أبو موسى مستمعكم سليم الجعيفري. أستاذ سليم الجعيفري شكرا شكرا للكلام الحلو والمرتب وحبيت جدا يعني كلش حبيت لأنه مبين متعوب عليه. صباحك ورد وكل التقدير والاحترام. أبو دلة يقول أبو دلة مذاكرة الزمن الجميل ليش يا جارة المطربة مي أكرم الله سنة 80 حل صار لها شقد يعني من سنة 80 45 سنة بس هو بعث لنا فويس. أهلا أستاذ أبو دلة.
1: اللهم انظر إلينا بعين الرأفة والرحمة ورعنا رعاية لا نضيع معها ولا نضل بعدها فأنت ملاذنا في النجاة يا حفيظ. أحلى صباح وأحلى بانجور أخت الإعلامية الأولى ستبان الموسوي والأستاذ المخرج الراقي وجميع المستمعين والمستمعات. تحياتي للجميع أخوكم أحمد أبو دلة.
0: هلا بأبو دلة وأحلى طلة يسعد لي هالصباح ومرحبا بيك وأتمنى لك كل ما دعوت به أن يتحقق لك قول آمين. عباس الحمداني صباح الخير والورد والياسمين على عيونكم الحلوين تحياتي للجميع. عباس الحمداني شلون لين يومي يدز بطاقة شاج والله عاشت ايدك ناس ما تقيش إلا بالعين الحمراء. والله ويعني تكحلوها العيني مسيجاتكم والله العظيم لكم كل التقدير لكل المشاركات بس أنا توصلني صورة عليها جمعة مباركة وصباح الخير ما أقراها ما أقرأ أبو موسى صبحك الله بالخير والورد.
2: صباح الخير ستبان.
0: هلا
2: صباح الورد أحلى بنة الطيبة. صباح الخير على المخرج. صباح الخير على كل المستمعين هذي اللي يسمعونا أحلى ستبان الطيبة. صباح الخير على كل البرشلونيين اللي يخبرون البارحة الانتصار اللي يخبر ستبان سبعة يعني بعد شري السباعية بعد شري ستبان سبعة وانتصار يخبر
0: سبعة
2: تخبر.
0: شوفها شوفها
2: أحلى برشلونة وأحلى مشجعين برشلونة حسين الشيباني حبيب الطيب لماوي سليم الجعفر أبو سيف حبيبي مشتاق لك أحلى أبو سيف وأحلى كابتن وياكم أبو موسى البرشلوني اللي يخبر أحلى ستبان.
0: احنا مو متفقين خمسة خمسة شو جابكم السبعة سبعة شي شي حقنوكم مال دوب اي احنا سامعين المحرك اللي في سيفس بس محرك دوب كده كتير. صباحكم فل وعافية. رح نرجع للجو الحلو بعد البريك، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج،
3: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
7: من الرشيد FM. صباح الخير، صباح.

ال 91.5 إذاعة الرشيد، اسمع واستمتع. صباح الورد على الناس اللي لازالت تبعث على الواتساب على 0770011415. وصلنا إلى شاكر أبو مريم، يقول الأوفية كاليد والعين، إذا تألمت اليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد. والله وجهة نظر، مو بس أنت من تبكي بيش تمسح عينك بإيدك، ومن إيدك توجعك، منو اللي يتأثر بيها؟ عينك، يعني أكو كيمياء، صح؟ أي. وهذه صفات الخيرين أمثالكم، والله أمثالك يا أبو مريم الطيب. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة، تحياتي للأخت أم أمير والمخرج وسام وأبو دلة وحسين شيباني وجميع المستمعين. ألف تحية إليك، بعث لنا مشاركة من الأرشيف. يلا مع الكواليتي.

والله وتعيش، والله وتعيش يا أبو مريم. بس اكتب لي منو هذا وشنو وبأي سنة وتفاصيل الأغنية، كلك ذوق يا بلاش اسمها.

0: إيه يعني كانوا يقولون يا بلاش، لما يقولون مثلا بيش مشترين هذا الحاجة مثلا يقولوا لهم بسعر هذه يقولون يا بلاش، أو يعني على أمور، بس هو ما أقصد هنا هذه، يقول له يعني يا تريدني يا بلاش، يعني فضها فضها شو خلصتك خلصتك خلص يوم يهز جذعك شن خلص يا شو اسمه يا بلاش. صح هو الحب هذا عركة مو حب، بس هو يايج يايج. صباح الخير يا صدام الزبيدي. علي القيسي هلا والله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول جمعة مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. تحياتي لكم علي القيسي.
0: حياك الله يا علي القيسي وصبحك الله بالخير والعافية والسلامة. باسم القرغولي بونجور.
2: صباح الخير راديو الرشيد FM. صباح الخير والمحبة على كل مستمعيكم الكرام بكل مكان. صباح الخير لكل أطياف شعبنا العراقي الطيب من الشمال للجنوب، وتحية خاصة ومحبة من القلب للكادر الحلو والرايق المتمثل بالست بان الموسوي الله يحفظها، والمتألق وسام ماجد اللي يومي يصحونا بصوتهم الحلو وابتسامتهم. يومكم خير وبركة ورزق إن شاء الله، واتمنى سياقة آمنة لكل اخواننا الكباتن بالشارع. تحياتي لكم باسم القرقلي.
0: الف تحية لك استاذ باسم المحترم، صباحك ورد وعافية وان شاء الله يومك حلو مليان اشياء حلوة باذنه تعالى، كل التقدير يا عيني. الى سيدو ابو حمودي صباح الحب والعافية عليكم يا احلى ناس واحلى كادر واغلى مستمعين ومستمعات، ربي يحفظكم ويديمكم. حياك الله يا أبو حمودي. أركان أبو حمزة صباحكم خير وسعادة ونهاية أسبوع جميلة وسعيدة أتمناها للجميع. تحية كبيرة للمسز بان من الزحام سريع الدورة اللي ما ممكن أحد يتعود عليه. أركان أبو حمزة صدق ما تعودتوا على الزحام الدورة؟ أنا من يمي تعودت والله. خو إحنا بيناتنا الشط بس. هلا ودورة.

ترى صدق أستاذ وسام، بس أهل الدورة يشكون، لا كرادة تشتكي، لا شارع فلسطين، لا بغداد جديدة، لا زعفرانية، لا هذه، لا الشعب، الشعب الشعب تعرفون شنو الشعب يتصير. لا أهل المدينة، لا أهل الحرية، لا أهل العظمية، لا أهل الكاظمية، الدنيا مقلوبة بهاي المناطق. بس باب الشرجي، هسه باب الشرجي، باب الشرجي أكو أكثر ازدحام منه، الشورجة وما أدراك ما الشورجة، كافي العربانات هذه الدفع كافي عليها. ولا سمعنا واحد خبر وقال جذبان ازدحام، كتلنا الازدحام مدى نتعود عليه. بس أهل الدورة تبوع عليه يقول لك شبيك أنا شو مسوي لك؟ أنتوا ليش هالقد يعني نفسيتكم ركيكة قوي؟ والله تحسهم مدللين أحباب قلبي، مدللين والله. الدورة ما يصير هيجي، يراد يراد أنا يقعد بالدورة شوية أقويكم، يعني أجيب لكم معاناة الرصافة الحقيقية مو؟ طبعا بغداد جديدة هسه قاعدين على الكرسي، خلي الرجل على رجل ودي كرسي الحب يباعون هيك فوق لي جوا على على الدورة. اي والله بشوف. يا عيني صلوا على النبي وتعايشوا مع الموضوع، لعد راح يبدي الدوام، ايش راح تسوون؟ ايش راح تسوون بينا من يبدي الدوام؟ النوبة كلها بالدورة، محاكم على جامعات على مدارس على مصافي على هي بكل مكان، بس الدورة يعني هم رقيقين، من عمار كامل وانت طالع، من عبورة وانت طالع، أهل الدورة تحسهم

0: إذاعة، يسعد صباحك يا أبو فرح. شكرا يا عيني. فارس من ألمانيا الذهب، يا صباح الورد وأحلى صباح الخميس، بونجور الصباح والصوت الجميل، ستبان منورة بالصباح وموضوعك حلو، وأحلى خميس على مخرجنا المتألق، وسلامي للجميع. أول صباحية حلوة صبحت عليكم بانجورة الصباح بان، اليوم صار مجال مثل ما قلتي وكتبت، ومبروك على برشلونة، الله يبارك فيك يا عيني ونورت، وشكرا لأنك تبعث هذا الحب والاحترام ولك مثله. إلى محمد الحلفي، بونجور صديقنا.
1: وفير اسمك بعيني من الصباح لليوم، وطيوفك طيوف الصحوتي

0: ما ظنيت عشقك عشق ليلة ويوم ليلة ليلة ليلة ليلة ويوم ليلة ويوم.
1: الله
0: صباح
1: يسعد
0: الخير والعافية
1: صباحك.
0: ستبان، خميسكم جميل. صباح الخير على الأستاذ وسام، صباح الخير على جميع المستمعين، وتحياتي للأستاذ سليم الجعفري على الأبيات الجميلة المتعوب عليها.
1: أي والله
0: تحياتي للجميع.
1: تحياتنا، صوتك الحلو والاختيارك الحلو وأدائك المتعوب عليه، ألف تحية إليك، وما أجمل مشاركاتكم والله اللي أندمج وياها زيادة. شايفة الرات الواحد تطلع أغنية كل إيه ولك إيه يا عيني. ينطيك الصحة والعافية، كل الاحترام إليك يا أخونا الذهب. طبعا صوته حلو، طبعا إعلامي، يعني إيش تتوقع؟ يمكن قولت بعد برشلونة جابوس خاب قولت بعد.
2: أنا شو سليم الجعفة بسيط حبيبي، إلا ما تسوي لي شعر والله أحضرك من الفيس ومن المزرعة وأحضرك من حياتي. سوي لي شعر تقرأ لي والله يعجبني برشلونة ودلل من حق ستبان، لا مو من حقي. حياتي لأبو دلل
1: زين أبو دلل شعلي طيب لوق

تحياتي لك يا أبو موسى يا ذهب. شاكر أبو مريم يقول هذه الأغنية لأركان فؤاد مطرب مصري سنة 1988 وكانت تعرض صباحا الساعة 10 صباحا تقريبا. هي صباحية حلوة. طالب علوية احنا الكرخيين غير عالم. تحياتي والله. ايه صباحكم جميل أهل الكرخ.

بس أنا أعرف كرخيين كلش متعوبين يعني والله تعبانين وهذه بس ما يتشكون ما يتشكون. أخاف لأنه شالوا بالرصافة والله اي الدورة كرخ اي زين شلون الوقت تتغير صح. الله يا ابو سحر المدرس شايفين ريحة الشاي من تخلي بيه هيل هي هاي ريحة بانجور الطيبة. صباحكم هيل يا هيل يسعد صباحك يا مهيل وإن شاء الله يومك جميل وحلو أشياء حلوة هواية تحدث بيه بإذن الله تعالى. مسج صباح الخير والفل والياسمين علي ستبان وعلى كافة المستمعين وأستاذ وسام الطيب. ستبان سريع الدورة موتنا دمار يومية دوام بالساعة يلا نقدر نعبر المعسكر. وللمعلومة السبب بسيط وهو الطسة هاي المعضلة اللي صارت اللي سنين وما حد يضبط يسويها وهاي شنقول الحمد لله. تحياتي لكم أم علي أم علاوي حبيبتنا أختنا الغالية صباحك ورد. الطسة هذه اللي كانت تقعد بيها إحدى المواطنات الفقيرات تذكر؟ لا لا جسر الدورة همين مو بس جسر المثنى بالله قلونا أكو وحدة فقيرة يم الطسة مو هي لو الطسة مسويها على مود الفقيرة لو الفقيرة هي مسوية الطسة على مود الفقير شفتوا شون يساعدون الفقير سووا لهم طسات.

يعني دائرة الطرق والجسور. صباح الخير عليكم، صار هواي من صبح عليكم. يعني شو رأيكم بالطسة هذه اللي هي مسببة زحام مروري خانق بالنسبة لمنطقة حيوية فيها كثافة سكانية وتجارية وكل شيء مثل الدورة؟ شلون هاي تنحل؟ يعني غير الأجدر بيكم أنه تعالجون هاي الطسة، طسة هي طسة، مو تبنون جسر، طسة تعبدوها وينتكس العالم، صح ولا لا؟ دائرة الطرق والجسور، المكتب الإعلامي اللي بيها، شوف منه اللي مسؤول عن رصد عفوا الملاحظات إذا أكو خلل. يعني هي طسة وجوينات، نسويها ونفضها

0: وشاف. راد راد يجرب البي قلب يسووه، راد يعوف مو كل مرة ينعاف. الله، اتقرب مني كانت عندي غاية، بس ما يدري أعرف من البداية راح يشوف بفراقي شنو يصير، رايح آني بس الأيام جاية. يراد لها ترتيب هاي القفلة كوزن. صباح الفل، بعثنا فويزين نسمع حربي الغالي.
1: صباح الخير. صباح الخير والعافية، وصبحكم الله بالخير على جميع المستمعين والمستمعات. شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. شلون الستبان أخبارك؟ عساش طيبة. تحياتي للوسام أبو المكسر والجميع المستمعين. اليوم أنا طلعت الصبح زين وإنترنت مخلص، وهسه يلا فعلت واشتركت. زين هاي الباقة اللي فعلتها الشهرية مين أقطع حسابها؟ منكم ومين؟
0: منكم وإليكم.
1: على متوصل رسالتي، شو أسوي؟
0: حربي اليوم ماكو اجتماع فتشي. بارحة كان عندك اجتماع، اليوم النت انقطع وعبيت. شكرا وسام ماجد الغالي. هسا انت شنو عبيت باقة مش قد يعني؟ اليوم ماكو شيء، الله يستر منك. هي سهلة، عبالنا ما ادري ايش قد. الله كريم، الله يرزقك ان شاء الله. الغالي شكرا جزيلا يا حربي. السلام عليكم، تحياتنا لكل حدادين العراق. صباح الفل وتحياتنا لكل الحدادين، وان شاء الله الله يكفيهم شر الحديد ويلين لهم الحديد كما ألان لداود عليه السلام. شنو اليوم؟ يوم الحدادين. شركة اللي بعثونا اليوم أكو شيء يخص الحدادين. أحمد أبو ماهر، صباح الخير. الحياة مسرحية سواء أعجبتنا أم لا، فنحن دفعنا ثمن التذكرة. والله أشقق التذكرة واصعد على المسرح واقتل الممثلين. كيف هشنو؟ والله يا الله. إيه بس أكو ناس تستسلم، فلا تستسلم. حسين الشيباني يقول ترف قلب على طاريك ولا عباك يا الله. عريان السيد خلف الجبل يقول ترف قلب على طاريك ولا عباك يا زاك المنكشف ثوبك ولا عباك. طيش الناس من تلعب ولا عباك لعب مزيون خالي من الردية. الله، صباحكم هيل وعنبر. سبلت وطفيته، سخان وشغلته، بعد شو نسوي حتى اصحى؟ اي احنا هسه فتره جوزائيه، سبلت وجيزر والله، او سبلت وتتغطى. ضايج ومبتشر، تريد تطلع وتريد تنام، جوعان وشبعان، تحب وتكره، اريد وما اريد. بانجور بس بريك. وراجعي لكم
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم

0: ما اختار راح اختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا لا تضيع الفرصه اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمه من سامسونج
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام صباح الخير

صباح الحب عليكم من بنجور في إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. عبد الله أبو أيهم، صباحكم فل وياسمين. اليوم خميس، بعد شتريدين جمعة وسبت دك راحة. يا ديالة، تحياتي لكم، خميسكم فلة يا رب. ها عبد الله،

0: دب الماء لقدرته على التحمل، صبور جدا، يعيش في أقصى الظروف ممكن أن يمر بها مخلوق. الله، شقد احنا نريد، نريد طاقة، نريد قرصاغ، نريد أكو طاقة تحمل عندنا للظروف اللي تحيط بينا، سواء كانت مادية معنوية ما أعرف شنو هذه تمام. تعالوا نقرأ الخبر، أذكركم به حتى نرجع أسألكم سؤال صوت الصباح. إذن خطوة نحو الجينات الخارقة، بدأت الصين أولى خطواتها لنشأة جنود بقدرات استثنائية، وذلك عبر حقن خلايا بشرية جذعية بالحمض النووي الخاص بكائن دب الماء. قدرات دب الماء، يعرف هذا الكائن المجهري بقدرته الفائقة على تحمل أقصى الظروف بما في ذلك ظروف الفضاء الخارجي والإشعاعات العالية ودرجات الحرارة المتجمدة والتعديل الجيني وتقنية كريسبر. باستخدام تقنية التحرير الجيني، تمكن علماء عسكريون من ابتكار خلايا بشرية قادرة على مقاومة الأشعة السينية القاتلة والنمو بمعدل أسرع من الطبيعي. أوكي، ليش لا؟ العلم، أني أرحب بهذه الأمور اللي بيها فائدة للبشرية، ليش لا؟ بما أنه يعني إنما هم أمم أمثالكم، هذه مخلوقات الله، هي أمم أمثالنا مثلنا، عندهم في عوالمهم أسس وتصرفات وطاقات وعلاقات وحياة ومسارات، مثل ما إحنا إن علاقات وحياة ومسارات وجوانب، ويعني هذه الأمور. بس أكو أمور بالحيوانات أو في المخلوقات إحنا نتمناها، يعني أكو طاقة مثلا عند مخلوق تتمناها عندك، شنو الطاقة اللي تتمناها عندك من مخلوق آخر خلقه الله؟ أهلا بكم مستمعينا للمشاركة معنا في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0-7-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد، صباح الورد عليكم أحبابي. شنو اللي ممكن نتعلمه من الحيوانات أو من النباتات أو من حتى بعض الأشياء المجهرية أو الكائنات المجهرية اللي خلقها رب العالمين؟ نستمد منها في الطاقة، احنا رايدين فد طاقة الله انطاهم اياه، ريتها عدنا. يعني نقول لك اني مو يعني اني مو فلان شي حتى اصبر مثلا، او اني ما اقدر اتحمل، او يعني هذا الكلام. شنو الطاقة اللي تتمناها عندك من مخلوق اخر؟ صباح الفل والعافية، نستقبل اول اتصال. يا هلا،
2: صباح الخير تكبان.
0: صباح الورد يا ابو موسى.
2: صباح الورد، احلى بنه طيبه، الف تحيه عليك.
0: شكرا يا غالي.
2: على كل المستمعين تكبان الطيبه،
0: صباحك ورد ومبروك عليكم فوز برشلونه.
2: ارى كل والقلب يوم لكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله، حياك الله.
2: عيونك تكبان الطيبه.
0: ابو موسى، شنو الطاقه او الحاله اللي موجوده في مخلوق اخر تتمنى عندك؟
2: والله تكبان اتمنى طاقه البلبل.
0: البلبل صراحة.
2: أيه.
0: زين،
2: طاقته ماكو منه، يعني انت تجي السجنه وتحطه بقفص وهو يقعد لك من الصبح يغرد لك، وهذا الصوت الحلو.

0: دائما ايجابي، اسمان ايجابي يعني تقعد من الصبح تسمع صوت البلبل.
1: اي تريد تغرد أنا. تريد تغرد.
0: اي والله اي مو انا بلبل اسمان، انا بلبل.
1: يلا دو صفر.
0: انا بلبل اسمان. لا والاحلى شيء اسمان يعني اسمان كذا تحب البلبل.
1: اي
0: يعني
1: طبعا
0: لازم بلبل انا اكل.
1: طبعا نورت يا غالي يا بلبلنا. نورت. هلا بالطيب. شكرا جزيلا يا عيني. شكرا يا أبو موسى. ونستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
2: يا أبو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. حيا الله أبو حدوني.
2: أهلا ممور الزهر.
1: هلا بالطيب. شلونك؟
2: الحمد لله. تحياتي للأستاذ المخرج المحترم أستاذ وسام.
1: حياك الله ويا صباح الورد.
2: يا صباح النور. عينا عليكم إن شاء الله خيك الغالي.
1: هلا والله. أبو حسوني شنو؟
2: البرشلوني.
1: أي
2: أنا
1: شنو؟
2: أنا طير زاجل. طير زاجل.
1: تريد تصير زاجل؟ وين الطير؟ تريد الطير؟ وين الطير؟
2: يا مير مير يا تركيا
1: تروح
2: استمر يا مير مكان.
1: أول شيء تريد الطير لتركيا؟
2: السمكة تفهم في تركيا.
1: تريد الطير التركي؟
2: بس هو ما هي بصراحة.
1: أي اوكي يلا قريبه
2: ونروح نعتمر هالمرتين.
1: وين
2: نعتمر العمره؟
1: انا مدى اصبع زين ترى اكو الصوت مو ابو حسوني.
2: الصوت مو انا على التطبيقات اليوم صارت ما بيرد. انا عالم
1: ماشي يا عيوني. ان شاء الله الحمام يجيب لك احلى الكلام ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: والبشارات الحلوه ونورت يا
2: تعرفون انا سوق
1: مدى اسمع زين. اني اسفه يا علي القيسي يا غالي. تحياتي لك والله يبارك لي بهالطله. شكرا جزيلا.

ضرغام العنزي يقول عبد الله ابو ايهم عوف العالم ترتاح. انا ما ادري ليش احسك قرايبه هيك شيء والله. اي عافيه قل له خالعين علي جمعه وسبت دك راحه ايش مدريك انت دك شغل. لا اله الا الله. ستبان طاقتك هذا الاسبوع سلبيه. والقهوة واحد من احنا الرجال اللي انتقدين لان زمن النساء سينتهي. هاي شنو هذا؟ هاي شنو هذا؟ هاي شنو هذا؟ لان زمن النساء سينتهي وانت رجل هسه يعني؟ Ha ha ha.

0: يعني هو اللي يكتب كلمات ما بها رجولة يعني ويحكي على النساء. يعني ما أدري أنت شنو هتلر أنت زمن النساء سينتهي شنو أنت؟ ما أدري يعني أكو ناس يعني عموما العموم خليك هيجي خليك. هو ما أسألي الرجل ما أسألي شخصيا بس أسلوبه سيء تجاه النساء يعني أسلوبه ودي ينصحني في النصائح. يعني أني طاقتي سلبية أني أجيب الرزق للطاير رزقة أني أجيب العافية للما عنده عافية وأطير العافية من اللي يخليني بباله. على العموم لا تأخذ أكثر من حجمك بالبرنامج. أبو وفا بانجور بونجور نهاية أسبوع طيبة للجميع. طيب الله خاطرك وحياك الله يا أبو وفا. سعد قصي صبح الخير عليك ستبان الموسوي المحترمة والسيد المخرج والمستمعين. اليوم عيد ميلاد ست عبير. اليوم شقد بالشهر؟ سعد ست عبير ألف خير. تحياتي أبو هيلين كلك شقد ابن أصول حضرتك يعني إنسان طيب ومحباق ألف تحية. إن شاء الله صحة ويحفظ لها أبو بيتها أيضا وليك شكرا جزيلا. أبو أو وحيد الدليمين بعث لنا فويزات سالوا راجعين الأبو ليث. السلام عليكم
1: رحمة الله.
0: السحر الخفاجي شلون؟
1: القرآن ليش ما اختصرنا؟ يقول لك إذا قالوا سلامة وأني البارحة غنيت لهم الكلام عرف ظاهر من سمعت. فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. إذن الأستاذ سليم والبن والغالية ما عدي ذاك
0: يعني كلامك العادي هذا بالحوار الموزون أنا والله صدقا يعني بلا مجاملة رب العالمين طوان والحيوان والنبات المخلوقات التي نراها أكو أكيد مار على جنابك في عوالم أخرى خلقها الله ميزة في مخلوق معين قلتي سبحان الله. حتى أكو فد ميزات تتشابه مع البشر أحيانا مثلا غيرة الحيوانات غيرة أنثى فد حيوان معين على ذكرها مثل ما موجود عندنا مثلا بالبشر. لكن أكو شيء موجود عندهم ما موجود عندنا شنو هو؟
1: والله يعني شوفي الحيوانات وعفوا يعني عندهم أشياء تخبل يعني ربي لك قطة تشلب بيك لا القطة تلتمس حنية الشخص
0: زين.
1: أنا أخاف من البزازين كلش فدائما ذني الصغار يشيتن علي فقلت لهم السمو يدرون أنا أخاف منهم قالوا لي لا ذولا يلتمسون حنيتك يجون عليك فهاي دوختني يعني بصراحة ربنا دخت بيها ولحد هسه ما تقدر أقولها حبيبتي روحي لغد والله العظيم أنا أحبك من بعيد لا تجين الطخين برجلي رجاء إذا وأريد أقترح على الصين حبايبنا أنتوا تعالوا أخذوا خلايا جذعية من العراقيين إذا مصر تجامبوا الجبار لا تقبلون ليش يأكلون من الدب مو إحنا الطاقة كلها
0: أي إحنا كلها. إحنا صبورين إحنا سحر
1: من شلون على مضض صبورين يعني شو نسوي غير نصبر لعد درجة الحرارة خمسينات وإحنا الكهرباء مقطوعة يعني وما متنا بلندن ماتوا بأوروبا ماتوا إحنا ما متنا هسه تغير الجو أنا لا أحاكيك أنا معتزلة من قايلة بس بعد قلت له لا يعني صفي صوتي بس وقت البرنامج على مود أقدر أخابر شي يسمعون قراقيع مال أخبار من الصبح
0: حبيبتي
1: تسأليني أنا أريد أكون فراشة شوفي الفراشة كانت حلوة
0: الله
1: وشوفي وين مكانها الورد الحدايق الريحة الطيبة ذواقة ذواقة الفراشة ذواقة.
0: والله صح.
1: وسبقني الأخ عزيزنا جواسم يريد يصير بلبل حضرته على مود النسوان تحبه البلبل. شوفي
0: زين
1: البلبل شوفي احنا حابسي سودة علي احنا حابسي وهو يغني لنا يعني احنا ظلمة أنا تدرين أتعقد من القوى أقول لهم ليش يعني عوفوا بالطبيعة هو هو ده يغرد برا ترى ده يغرد لكم ليش تحطوه بالقفص مو حرام عليكم لا حياته لمن تنادي يبوقون من أمه ويربوه ويوكلوا أحسن أكل ويجيبوا له أحسن هو سجين طلع نزل هو سجين وده يغرد لكم.
0: نعم حبيبتي
1: يا ريت لو الناس تتعلم منه. ما عندي
0: الفراشة سحر.

0: نورتي ودمتي.
1: اليوم مدى تسعفني الشغلات، تحياتي لأبو دلة. أشو ما رديت على الأستاذ شو اسمه الأستاذ الإعلامي، وبلا زحمة عليك أنا طولت، بس عندي سؤال للمحامي.
0: نعم.
1: أريد أعرف هذا سؤال، يعني سألوني أسئلة الأستاذ حسن. هسه الناس البنات اللي تاخذ حقوق تاخذها بالكارت، في حاله هي ما تعرف خلاص حقها لو لا، شلون تعرف؟ يجيها اشعار مثلا او لا؟ هسه يجيها كارت، يعني يريدون يخلصون، تروح تراجع كل فتره.
0: وين هاي وين حبيبتي؟ شنو شو تراجع المره؟
1: المطلقات.
0: اي
1: هسه ياخذون حقوقهم بالكارت، بعيد عنك اشعار، يعني دزولهم حقوقهم عن طريق المصرف والكذا، يعني من دائرة التنفيذ، ما يعني تفاصيل،
0: يعني قصدك عن طريق الماستر؟
1: عافية. الماستر. هي تجيها إشعار بالتليفون وتروح تأخذ حقها في حالة إنه خلص حقها، ايش ما أدريها خلاص، يعني مثلا. هذا سؤالي للأستاذ المحامي، إن شاء الله يكون مفهوم.
0: تمام.
1: أنا وصلت مثل ما سمعت، ما أعرف يعني التفاصيل حقيقة. تعذروني على الإطالة.
0: هو غير المفروض حكم القاضي كان على التعويض أو المبلغ أو الحق بقدره كذا وكذا، فهي بمجرد أن تستلم سواء كان بالتقسيط أو دفعة واحدة حتعرف. يعني
1: مو هما مو يدزوا ملاليم تصرف، أصرف ما بجيب بيأتيك ما بد في الغيب.
0: هي المفروض تحسب بعد، هي المفروض تحسب الدفعة الأولى الدفعة الثانية وتسجلها يمها مين من باب حقوقها
1: ولا أبد. المهم هاي أقول لها.
0: تمام.
1: وعدي صديقة تسمع لكم، وهي اللي قلت لي اسم عيبان، أنا أعرفك أصلا بس ما أعرف البرنامج هذا.
0: نعم حبيبتي.
1: يعني أعرفك إعلامية تخابلين بس
0: يا روحي.
1: عدك هذا البرنامج، هي دلتني صديقتي ميمي، تحياتي إلها، إن شاء الله ده تسمع.
0: تحياتي إلها حبيبتي.
1: قلت لها يا ول شاركي، جاء نقول لي أنا مشغولة،
0: قلت أشارك
1: أسمع لهم
0: وأحبهم
1: بس.
0: يا عمري قبولات كثيرة وحب كبير لمدام ميمي وإلك أيضا سالسحر الغالية.
1: قبولاتي على جبينك
0: حبيبة قلبي، نورتيني فراشتي الحلوة. شكرا كل التقدير. مع السلامة. عندنا بريك التسعة، نروح نسمع على السريع وش نسوي. عافية.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي

0: صباح النور،
1: تحياتي أستاذة بان، حضرتك، المخرج أكيد،
0: صباح
1: المستمعين،
0: الورود.
1: حفظ الله العراقيين ودفع عنهم كل مكروه وشر.
0: آمين.
1: حقيقة ما أدري يعني شعوري من البارحة لليوم من رجعت، ما كنت أتخطى، بس أقول الله يستر والله يحفظ الجميع يا رب إن شاء الله. الباحة يعني
0: شنو
1: أهلي
0: صار؟
1: خابروني جيراننا خطية، والله صار عندهم حادث مروع، والله يعني ما داعي
0: لا إله إلا الله.
1: صراحة، مصدوم من البارحة لهسه، يعني بالله الكريم ما جاي أتخطى. تصوري ستبان، يعني 4 أخوة وطفل، هم 5 أشخاص داخل السيارة طريق الموصل بغداد، أشقاء
0: لا إله
1: تري
0: إلا
1: أبو
0: الله.
1: تريلة لاف عليهم،
0: لا
1: قتل 3 و2، واحد منهم بالعناية
0: لا
1: المركزة.
0: إله إلا الله،
1: 3 أشقاء
0: أستغفر الله
1: يعني، تدرين شنو؟ كلهم أعمارهم عشرينية، بعز
0: العظيم.
1: شبابهم وبعز شبابهم، اللي مات خطية
0: لا
1: هو
0: إله إلا
1: المتزوج
0: الله،
1: وابنه عمره 8 سنوات اللي ويا الطفل داخل سيارة
0: أستغفر
1: صغيرة
0: الله
1: وأبو تريلة.
0: العظيم.
1: يعني ما أدري، أنا أسأل المسؤولين يعني إلى متى يعني هاي العشوائية؟ ماكو فد قانون خاص المركبات النقل
0: يعني
1: يعني داخل
0: بعض
1: المدن.
0: بعض سواق اللوريات والتريلات تحسهم
1: ما
0: ثور
1: أدري،
0: هائج، بما انه احنا نتكلم عن طاقات الحيوانات، ثور هائج بالشارع. ويعني بس وخر من وجهه، يعني اذا لحقت توخر من وجهه. مع احترامي واجلالي لكل اخوتي اصحاب يعني المركبات الثقيلة والطويلة،
1: محترمين.
0: يعني بصراحة يجب سن قوانين خاصة ضمن قانون المرور لأصحاب المركبات واللوريات اللي ديفتكون بالناس بسرعة وبسرعته ويطلعون سايد وديكتلون
1: باي
0: بالبشر.
1: هنا بالضبط، هنا القانون ما يسمح لهم يمشون اكثر من 4 ساعات الان حتى لا يفقدون يعني جهد.
0: نعم
1: ثانيا، ممنوع يتعاطون اي شيء ويستخدمون التليفون، سايد خاص بيهم ما يمشون هي السايد السيارات المركبات الصغيره.
0: أي
1: فقوانين يعني الى متى العراق يعني ما يطبق قوانين صارمه على يعني المركبات الكبيره؟ يعني جريمه اللي شفناه البارحه، يعني بصراحه اهل المخابرون اللي هسه ما جاي يتخطى الفاجعه، والله العظيم حادث صادم مبكي. 5 من عائلة واحدة، 2 منهم بالعناية المركزة و3 ماتوا، وكلهم شباب، 5 منهم ويعني 4 هم أخوة وياهم طفل عمره 8 سنوات. الله يرحمهم، تعازينا الحارة
0: تعازينا ل
1: للحاج يونس.
0: نعم بوركت تعازينا لذويهم. نسأل الله أن يربط على قلوب ذويهم هذه الخسارة العظيمة، والله يسلم كل أهلنا سواء بالموصل ببغداد في كل محافظاتنا في كل مكان في العالم من شر الطريق وشر الناس اللي ما تعرف السوق وشر السيارة وشر كل من بيه شر. مرحبا بيك يا يوسف.
1: اسمحي لي،
0: متأسفة للحالة النفسية اللي تمر بيها، بس أنا أحب أسمع رأيك فيما لو رد طاقة أخرى من شيء آخر خلقه الله، شنو تريد؟
1: ستبان ما ادري يعني قلت شو مشاعري، اني لسه مصدوم، بس اتمنى من المستمعين من عندك خطايا الاشقاء الاثنين اللي بداخل العنايه المركزه يدعو لهم بانه يقومون
0: يا رب
1: بسلامه،
0: إن شاء الله
1: ويا رب بس احتاج دعوات العالم لهم، وجزيل الشكر.
0: كل التقدير، أبدا كل التقدير، مقدرة جدا
1: شكرا يا رب،
0: لوضعك النفسي،
1: شكرا.
0: ونسأل الله الشفاء لإخواننا اللي بالعناية المركزة وكل إنسان يتألم في مستشفياتنا أو حول العالم، نسأل الله له الشفاء بإذنه تعالى. تحياتي إليك يوسف. ترى حتى الجماد هو من خلق الله، ولذلك أنت تقول أحيانا أني أتمنى قلبي صخر يصير، قوة الحجر أو قوة الصخر حتى تقدر تستمر، أو يتمنى واحد يصير عنده صبر طويل. المهم عندي مسج ولا وحيد الدليمي، احنا وعدنا ابو ليوثي نسمع فويزاته.
2: اعز من روح اعزك وانت اعز مني، الله. يا حسبة عمر خاويتها من صباي، بطلت صفنتي وما بطلت مني، ويلتمن علي مشتتات البال وانفضه النفض وانهض ولا جني. صباح الخير صباح الورد صباح العسل من بابل على ستبان الغالية، وتحيات الأستاذ المخرج.
0: تحياتنا إلك يا
2: وخميسكم غالي. فلة وناسة يا الربع،
0: خميسك ورد.
2: صباح الخير مرة ثانية ستبان الغالية، وأريد أحب أقدم تهنئة لأخوي سيادة العميد رائد التميمي بمناسبة عيد ميلاده، وأهدي له أغنية عيد ميلاد عن طريقكم. تحياتي إليك والأستاذ المخرج، صباحكم سعادة يا ربي.
0: صباح السعادة عليك وعلى من ذكرت من الأبطال، كل عام وهو بألف خير، وإن شاء الله طولة عمر وطولة بال وصحة وسلامة إن شاء الله. كل من عيد ميلاد اليوم كل عام وهو بألف خير، وأولهم عبورة. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
3: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورد.
3: شلون شخبارك؟
0: الحمد لله. أخبارك شنو؟
3: والله تمام
0: الحمد لله،
3: بس ستعكر مزاجي هذا الخبر. الله يرحم الراحة، وإن شاء الله نسأل الله أنه يشافي جرحى يا رب العالمين.
0: آمين. وبالمناسبة هذه يومية، يومية تصير هذه الحالات خصوصا بالمحافظات الجنوبية يعني.
3: أي بس أكو إن شاء الله يعني يعني يعني هن ملاحظة الله هسه هذا يعني عنده تريلة، بس أبو الخباطة أنت بالخباطة شايل اسمنت وقاعد تفتر يعني يعني يعني ليش هالمسابقات بينك وبيني؟ يعني أنا يعني أريد بس أفتهم يعني طاب شنو أنت يعني سباق وأنت عندك خباطة ورايح على على موقع معين حتى تذب الخبط مالتك، تقعد تسابق بالشارع شنو؟
0: نعم.
3: عدم ذب المخلفات بالشارع. المهم يعني إحنا هذا مو موضوعنا، بس يعني حبيت الشيء بشيء يذكر. أنا أتمنى أطير صراحة، يعني أخذ طاقة الطيران.
0: تريد تطير؟
3: أطير إيه، هاي طاقة الطيران عند يعني يعني عند الطيور. صقر أو نسر شاهين أي شيء.
0: زين ليش؟
3: يعني على أبعد مثلا تبكلي وأنا قمص على واحد أضوج من عنده آكي أخذ عنده وشبرة بشه
0: خوش
3: مقناص مقناص أرد أقمص أكل كم واحد في حياتي ستبان متعبيني صدق متعبيني يعني أريد مثلا على أبعد فد 4 كيلوات أنا مسكنة هو أشوف دي يتمشى دي يتبكتر أقلصة هيك مرة قمت أشيله وأشوفه بدجلي
0: اوكي زين ما تقدر تقنصه هسه؟
3: هسه ما اقدر ما عنده طاقه هو الانفلونزا
0: ما في
3: شيء ثاني هو عنده اسلحه اكثر من
0: الجوزاء الجوزاء والعذراء بما انه يحكمهم عطارد وصاير تراجع عندنا ما ادري وين فاحنا هسه ما بينا حيل حتى ننتقل
3: والله ما في عذر قود خبر
0: يا عيوني. اي والله ان
3: حضروا روحكم يوم يوم الاثنين حضروا روحكم
0: ال شنو
3: عيد ميلادي يا با
0: هلا والله
3: هلا والله يا والله
0: هلا والله هلا يوم الثلاثاء
3: ثاني وقت تقوم ندور عيد ميلادات بعد شو تقولي
0: يوم الاثنين الجاي
3: يوم الاثنين 21/9
0: الله
3: أريدك فد هدية يكون يعني يعني يكون فد كوكتيل لمدة ساعة يبقى على الجو يصير لو ما يصير مرة خطت سال وسام
0: شنو
3: كوكتيل يعني يظل ساعة لمدة ساعة يبقى على الجو كوكتيل أغاني طبعا أنا حتى
0: الحلم راح صير سكر يعني أصير
3: سكر ولا أريد حقق الحلم
0: والله من هسه لي بعد سنة مثل هيك يوم أقول لك هابي بيرثدي

0: يعني ميزة العدة يعني اختيار العدة القوية والنظر القوي ممتلكة. يعني مرات تباعين قل سبحان الله شلون يصير ارتفاع ويشوف الفريسة مات وقبل شيء تعالي الفريسة بس عم أطلع تقع يعني ما رجتني لازم أنا بقي هيلك بلع
1: شلون؟
0: أقول خلي يعطيني تكعين
1: أي
0: والثاني خليها لمري
1: خوش حتى
0: على أمانة إن يمتلك نظر قوي
1: أي
0: كلش
1: صح
0: وعدة طاقة عرفين الطيران حلو عدو وما لعب الطيران أمانة يعني طيب. سبحان الله الحجة ما تخلينا مثلا نجيب هاي الأمور ممنوع منع مباشر لكن قاعد أقول خلي أجيب كناري تقول إذا تجيبه أخذ القفص وتقعد بالطاقم تطب الزيت
1: أي أكو ناس ما تحب أي علاقة بالحيوانات يعني هي قاطعة علاقتها ممكن تشوفها تسوي نباتات بالبيت صنادين هذه وأكو لا أكو لا صنادين ولا زرع ولا حيوانات ولا طيور ولا أي
0: ماكو استثمار يعني تخيلي قبل فترة طوني هاي القطة الزينة
1: أي
0: تحجيلها حجيبة قاسي والله بس تفضل بي أقلب الدنيا عليها
1: يعني ما هواية ما يتحملون
0: ما أعرف مع العموم يعني هي قطط كان لطيفة أمانتها
1: تمام يا عيني الصقر محمد شكرا جزيلا لك
0: تعبير ويا رب الموفقية تحقيق
1: آمين آمين
0: والعمر الطويل إن شاء الله
1: إن شاء الله شكرا بالنيابة عن عبورة
0: إن شاء الله تحياتي
1: الله يبارك فيك شكرا يا عيني أشكرك بالنيابة عن أم في وكل عام وهي بألف خير نعود إلى كابتن لبنان صباح الخير كابتن
2: حبيبة قلبي ستبان يوم بدول قلبك أنت الخير وأنت البركة وإذاعتكم اللي تطيب كل الطاقة والونسة وأني من أسمعكم أتفائل ويصير يومي جميل
1: حبيبتي
2: ومرتاحة فأنت كل الخير وضحك تشتك فيه هاي الضحكة الحلوة حبيبة قلبي صباح الخير على أستاذ وسام الراقي ليروح يزعل من عندنا ويقول ما سلمت علينا وعلى كل مستمعينا حبيبة قلبي
1: على العين وعلى الراس كابتن لبنى الغالية اللي أحب طلتها هواية صباحك فل وعافية وسعيدة بأن لي بصمة على يومك على المود على أي شيء شكرا أو على الدشبول بس على الراديو الموجة موجودة أوكي فصباح الفل عليك وعلى عيونك الحلوين علي العبيدي ستبان عادي هواي ناس تتمنطق ليش حاليا بالعراق أكو مثل بانجور بس بالنسبة للتواضع ناخذ اتصال جديد مرحبا
3: ألو صباح الخير
1: صباح الورد
3: صباح الشيء
1: أنت شلونك
3: الحمد لله الحمد لله
1: من وياي
3: محمد وياك
1: اهلا استاذ محمد من وين تتصل
3: انا من بغداد
1: اي رايح جاي للدوام
3: والله رايح
1: رايح ان شاء الله
3: يعني شغله بالغالب خارج بغداد
1: انت باي منطقه
3: خلصان من الازدحامات ومن الهوسه ومن هذا
1: كلش حلو كلش حلو اوكي زين الميزة أو الشيء الملفت لك بالنسبة لك في مخلوق آخر تقول أي با والله لو إحنا هيجي
3: والله لو إحنا لو أنا يعني ديج أي عنده دجاجات هواية متزوج
1: حتى بهاي الدورون تعداد
3: ينقر منها ويرجع منها وباقي بالبيت
1: واربعين نقن على راسه بك بك بك بك

0: بارك فيكم، الله
1: يا
0: يخليكم.
1: هلا يا هلا.
0: نعم، استثمار يعني بصراحة من باب التمني، يعني هو من الأشياء قبل اليوم اللي يجي دابها على الطيور بالحديقة. أنا أتذكر والطير بسهولة شديدة تروح تتنقل، طبعا مو بس الطيور اللي محلية، إنما يكون نحسد الطيور المهاجرة. أن يا ريت، أتمنى لو كنت طير يعني مهاجر من بلد إلى آخر. البشر يمكن هسه مو مثل قبل، بصعوبة شديدة تروح الدولة مجاورة، لازم تدخل بإرادة وطلب مسموح ومسموح، ولازم شروط 1 2 3 4 10. بينما أشوف الطير يروح بسهولة يتنقل من بلد إلى بلد ولو يتعرض إلى المخاطر، بس المهم هو الحق بعض الأمان في هذا التنقل، يجي من روسيا يجي للعراق أو لبلد آخر وهكذا.
1: تمام. يمكن عاش التجربة بشكلها صحيح نيلز فقط.
0: نعم.
1: مو شقد تمنيت اصير نيلز وما صرت. يلا، كل التقدير لك، دمت طائرا حرا. نعتز به استاذ ابو وفا، شكرا للطله الرائعه.
0: تحياتي لكم،
1: حياك الله. والله بقى ما حد مستفاد مثل نيلز، والله فر الدنيا هو وراد. هركض راد، هيا راد، هركض راد.

0: ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
1: شلونك علويه؟
0: حياك الله. اهلا سيد علي.
1: شلونكم عيوني؟
0: How are you?
1: I'm fine and you? Bonjour, ça va la
0: tête?
1: بالفرنسي وبالانقلوسو.
0: بالانقلوسو.
1: بالانقلوسو هم.
0: احكي لي بالكرادي.

0: أنا أحب الغطس والغوص في أعماق كلش قوية، بس الإنسان عندنا إحنا حتى كل الغواصات ما توصل مرحلة عمق كلش هواية، وراها تتعقج. فأكو مراحل بس توصل بيها، بس الدولفين الدلافين والحيتان يطبون لأعماق أعماق البحار. يعني 300 كيلو مرحلة وصلت فيها الغواصات، توصل ل 300 كيلو، بس أعمق من هيك ما توصل.
1: زين
0: أما الحيوانات الله مطيها، الدلافين والحيتان الله مطيها قابلية أنه تنزل كل أعمق هواية.
1: أنت تحب تتعمق؟
0: أي طبعا أنا أحب أتعمق بكل شيء، بالقراءة، بال كل المجال، يعني أي شيء يجي أنا ما أقدر أطي رأي به مباشرة إذا ما أدرسه زين وأعرف تفاصيله منين جتي. حتى مرات توصل مرحلة أنه حتى أعرف السبيكة المعدن من شنو مصنوعة.
1: أنت يا برج مائي سرطان؟
0: لا أنا بعد يومين، مو إحنا مش قبل شهر، لأن يوم 17 بعد تقريبا 11 يوم يصير عيد ميلاد، يوم 28
1: داش يوم انت ورا العذراء
0: الميزان.
1: كل عام وانت بألف خير من اليوم،
0: وانت بألف خير ان شاء الله.
1: اختيار الجميع. موفق جدا، من اذكى الاذكى مخلوق بعد الانسان هو الدولفين. صديق ومنقذ ووفي وذكي وكل شيء. أني سعيدة باختيارك وسعيدة بمشاركتك، وجيد أنه طمنتنا عليك سيد علي.
0: والله بخير أنا الحمد لله، بس مرات ما أكون، يعني هاي الفترة اللي فاتت كنت كلش مشغول، وعدي تحويلة مال الولد، تحولوا من بوكان لبوكان، وضلينا وياهم تقريبا فترة طويلة، يعني
1: يا عيني،
0: ومسافات طويلة، وهاي نغير يوم بوكان هنا ويوم هنا ويوم هنا.
1: يلا المهم انتوا سالمين. ألف تحية لك وللأولاد، ونورتني.
0: الله يخليك عيون، تحياتي للجميع.
1: حياك الله.
0: وللمخرج وكل كادر الإذاعة رشيد الطيبة.
1: الله يبارك بيك، شكرا جزيلا.
0: الله يسلم.
1: سيد علي المحترم حياك الله. ناخذ اتصال بعد. شكرا سيد علي. ناخذ اتصال بعد.
2: السلام عليكم سلطان عين.
1: صباح الورد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سلام القريشي اللي انقطع الاتصال بي.
1: أهلا أهلا أخوي الغالي.
2: بس المحترم
1: الله يبارك بك، ممكن تحكي وياي من التليفون؟
2: لا احكي من التليفون.
1: يعني مو سبيكر؟
2: لا لا لا انا هاي مو سبيكر، والراديو كلش مفصل.
1: يلا شلونك؟
2: الله يحفظك.
1: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك، الله يرحم والديك.
1: والديك عيني.
2: زمان الصبح معركة احد يمكم بالتقاطع يا جامع النداء واللي ورا مال الشعب.
1: اوف
2: الله يساعدك، الله يساعد، الله يساعد للناس اللي
1: لا لا انا ما اطلع على النداء الا ما رحم ربي، اذا عندي شغل منك اطلع، بس انا يعني
2: وصلنا مسوي طريقه السد.
1: شلون
2: اكو طريق هذا اللي طلع على الجزيره؟
1: اي هذا تقاطع الشعب، هذا تقاطع جامع النعيم اذا سامع به سادة النعيم.
2: مسدود بس
1: يعني مسدود اليوم، ما ادري والله، يعني ده تحكي على طريق القناة يعني انت.
2: اي هو اللي جيت من الشمال وبالتقاطع.
1: اي هذا الشارع اللي يجي من الحسينية ولا الشعب، ويعني هو اصلا يجيبك من الخالص ومن اربيل ومن كركو، يعني هذا عالسدة. المهم كثافة سكانية عظيمة هناك، وكل شيء كل شيء هوسة. نتأمل من الحكومة تأهيل الطرق بشكل
2: يعني
1: صحيح.
2: يعني هذا أزيد من من من أربع مخارج، خمس مخارج.
1: أحسنت والله، إيه أحسنت. يعني إيه ما يصير طريق واحد وعليه
2: والله تسبان دنشتهي لك، يعني غلاء مو طبيعي صار بالسوق، والعالم قاعدة لا شغل ولا عمل.
1: صح.
2: يعني طن السمنت قصة كنا 102 الان عندي معمل مال كونكريت لي شغلي.
1: طيب
2: اليوم صار طن السمنت من الشركة من اربيل ب 145 الف دينار.
1: حيل
2: الله الكريم. صابوك كان ب 550 يوم صار بمليون و100. يعني غلاء مو طبيعي.
1: يعني هو

0: كل شيء غلاء.
1: كل شيء غلاء استاذ وسام، كل شيء يعني ما تركوا شيء.
2: اي وحاليا فتور مو طبيعي وكل العالم قعدت، اي ازمه ماليه ستبان مو طبيعيه، فلوس ماكو، فالعالم كله قعدت وغلاء.
1: هم مو على اساس الحكومه شالت الدعم وعلى اساس رجعوا مال الوقود مال الوقود
2: يعني شو ذا يعني شنو الخطه شنو البيئه ناجحه يعني.
1: مو تنخفض التكلفه بالانتاج بالهذه
2: ستبان سياره المخلفات النفطيه اللي يبيعوها على معامل الطابوق كانت ب 17 مليون، اليوم اصبحت ب 37 مليون.
1: هو هذا اللي بدنا نحكي عليه.
2: صعدوا الطابوق من 550 صار بمليون و100،
1: لانه ماكو وقود مو بسهوله، تكلفه عاليه صارت، فهاي كلها توقع براس من توقع
2: براس المواطن.
1: اي على العموم احنا يحتاج لنا شنو هسه مثل هيك حاله؟ صبر ايوب يعني ايش يحتاج لنا؟
2: انت دايخ امواني دايخ بالموضوع.
1: اي والله الله ينطيك العافية
2: الله يرحمه.
1: أهم شيء أنت بسلامة وعائلتك بسلامة.
2: الله يخليك الأخت العزيزة المحترمة، والله فترة من سامعين يعني الراديو ما ملكين شوي كنت مسافر
1: ولا يهمك
2: سامع والله
1: ولا يهمك. عودة ميمونة وإن شاء الله تسمعنا يومين
2: العزيزة الغالية. الله يسلمك. على كيفك يا سلمان على الرياض جيد احنا على كيفك.
1: وش سويت لكم أني؟ بالعكس أني ترى وياكم مو عليكم.
2: لا مرات نسوي شحن علينا.
1: مو أسوي شحن مو أنتو خليني ساكتة. نورت.
2: يرحم والدي. شكرا جزيلا
1: والديك يا غالي. شكرا جزيلا. أهلا أستاذ وسام القريشي. آخر بريك ممكن؟ إيه ممكن.
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5 91.5

صباح الورد وكل عام وعبير البياتي، زميلتي وأختي الغالية بخير وسلامة. أم في دمتي جميلة، دمتي مبدعة، دمتي معطاءة، ودمتي أم رائعة وزوجة صالحة وصديقة أعتز بها على طول العمر. صباحك ورد وهابي بيرثداي تو يو يا وردة.

بونجور، صباح النور عليكم وأهلا بمسيجاتكم على الواتساب على 077-00-14-15. من زنوبة، وعندما تأتيني صباح الخير منكم أعلم أن يومي جميل وأن الشمس تشرق من قلبي. صباح الحب والسعادة، صباح جميل على عيونك الحلوة ستبان والكل الكادر. يسعد صباحك يا قلبي ومنورة جدا. الأخ سعد قصي يقول ستبان بالنسبة للشخص اللي أساء للمرأة بداية البرنامج، خلي نفترض ما عنده زوجة وأخت، بس أكيد عنده أم حملت به 9 أشهر وتحملت آلام المخاض والولادة وسهرت عليه وكبرته، تالي يحكي على المرأة هذا أساء لوالدته أولا، أول شيء بعدها أساء للنساء. يعني لو والدته ما مخلفته مخلفة مثلا، يعني امرأة، ممكن كان احترمت الرجال واحترمت نفسها. عندنا مسج من علي محمد، صباح الحب والشوق من بابل يا روح الروح وأجمل ما في يومي، أسعد الله صباحك بكل خير وحفظك لي سندا ونبضا لا ينتهي، صباح الورد والعافية يا ملاكي، جعل الله صباحك يسعد صباحك وقلبك الطيب يا أغلى الناس، ربي لا يحرمني من وجودك ومن كلامك اللي يرد الروح، صباحك ورد ونور يا بعد روحي، ربي يحفظك لي ويجعل أيامك كلها حب موسع مو سعادة، لا سعادة أحسن. أه

0: لا إله إلا الله. زين حسين عبد، صباح الخير ستبان، طلع العراق بلد الخير، النفط والنهرين والخضار وصوت بان، وانت بعد. شكرا أبو علي، شكرا يا غالي. صلاح حميد، أريد أهجي بالأمريكي مكسر. أنت شلونك؟ صلاح حميد، صبحكم الله بالخير والرضا والعافية. أختنا العزيزة أم أمير، الصباح بدونك وبدون البرنامج، برنامجك المحترم كأنه صباح بدون قهوة. أما النساء فهن النصف الثاني من الدنيا وكفة الميزان، فهل يصح أن تميل كفة الميزان؟ يكفي أن ربتني امرأة وجعلت مني رجلا. تحياتي أخوكم صلاح الشيخ لي. والله والنعم منك ومن أصلك الدر، حياك الله والنعم من اللي جابتك. زكريا، صباح الورد، زيكم طقطقة.
1: صباح الخير، صباح الشوكولاتة، على أحلى بون وأحلى وسام وأحلى برنامج وأحلى مستمعين. ستبان، أنا أحب طاقة العتوي، هذا العتوي شوفينه كل ساعة بمكان يقمز منا ومنا. تحياتي لكم، زيكم طقطقة.
2: عتوي المنطقة.
0: شكرا زيكو طقطقة عتو المنطقة وحياك الله. علاء عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك والمخرج. شكرا يا غالي. باسم أبو الفضل، بعث لنا فويس، هلا والله.
3: صباح الخير عليه ستبان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على المخرج. إن شاء الله يوم جميل علينا وعليكم بحق محمد وآل محمد. ستبان، اللي يريد نتعلمه ذكرتي بخصوص الحيوانات،
0: نعم.
3: نتعلم من الغراب، جوز راح تقولين شبيه الغراب، طب نعم. على تفاصيله وشوف حياته شنو، وشوف العدالة اللي عند الغربان.
0: نعم.
3: تحياتي لكم،
0: حياك الله يا عيني انت. حمودي العامري، صباح الخير لقلوبكم الطيبة والأخلاقكم الجميلة، وصباح الورد لجمال أصواتكم الراقية. صباح الجمال كل العيون أختنا الغالية ستبان وأستاذ وسام المتميز، وتحياتي لكم ولكل الكادر والمستمعين والمستمعات، وشكرا لكم لوجودكم صباحنا. شكرا لوجودك بالمشاركات أخونا الغالي، وصباح الفل عليك، ممنونة جدا. أبو دلة، صباح الخير أبو دلة، بعث لنا فويس.
4: صباح الخير ستبان، شلونك يا أبا، شلون صحتك؟ تحياتنا لك أستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. بالنسبة للموضوع، أنا لو خيروني أصير مثل وردة القداح، ياه اللي يشتمها يرتاح.
0: الله.
4: ومثل ما قال حسين نعمة، قداح والقداح يذبل من تريد الجيسة، يا بوسة العريس أول زفة العروسة. احنا مود واحد من يرحل من هاي الدنيا يترك أثر طيب وريحة فواحة.
0: الله.
4: تحياتنا أختنا الغالية ست سحر، اللي هي وردة، وردة بكل معنى الكلمة بأخلاقها. يا رب يحفظها. وحسين الشيباني وجميع المستمعين والمستمعات، أخوكم محمد أبو دلة.
0: حياك الله يا أبو دلة، وصباح الفل عليك وعلى فراشتنا مرة أخرى. سحر، وما أجمل الوردة والفراشة، يعني هذه اللوحة، لوحة الطبيعة. تحياتي إليك أبو دلة الطيب. هدير القيسي، صباحكم ورد وعافية، والله يوفقكم ويوفقك يا عيني. عباس الحمداني، بعث لنا فويس.
5: صباح الخير خيتي الغالية، ويك عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا المستمعين والمستمعات والست الفراشة مال البرنامج، تحياتي لكم جميعا. ستبان رحمة الوالدة، شكتن الجوع، لتنزل اتريق بالمطعم بس قلبي يمكن ما اقدر انزل. شلون والله جوعان والله ما
0: جوعان
5: راح انزل حنتظر والله جوعان والله صدق كلها حنزل بعد ما بيها مجال. تحياتي لكم جميعا عباس الحمدان
0: يابا الحب ما يفيد
5: والله ما انزل والله جوعان
0: والله انت شو اقول لك انت شنو بالله عباس الحمداني لازم ألقي لك اسم يعني فد لقب والله العظيم يعني أنت فد إنسان عبارة عن طاقة إيجابية بمعنى الكلمة. عسل البرنامج ما أدري شو أقول لك بس أسأل الله أن يسعد قلبك والله ويرزقك يا أخويا ويكفيك شر السيارة والطريق ويلا بسرعة ننزل ناكل يلا. انت ليش ما تسوي لفات بوقت البرنامج وتاكلون وتسوقون وتسمعون؟ اسوي لكم لفات؟ شو تريدون لفات شنو؟ الغالي باسم القرغلي بعث لنا فويز مرحبا
2: ستوان. انا اريد طاقة التركيز على الحلو اللي هي تجي من النحلة.
0: الله
2: النحلة تطير فوق كل شيء بس ما توقف بس على الورد تدور على الحلو حتى لو بين الشوك. أتمنى أكون مثلها أشوف الحلو بالناس وبالحياة حتى لو الدنيا صعبة.
0: الله
2: تحياتي إليك لكافة المستمعين والمستمعات.
0: أوكي حلو وجهة نظر محترمة. سيدو يقول هاي اللي اشتاق للبرنامج أيام الجمعة والسبت خلي ياكل من هذا الكرواسون. أحب الجمل ما يهم لا حار لا برد ويفتر بالصحارة. الله صبر الجمل صبور قوي عنده طاقة تحمل عظيمة يشد أزره بأزره. أي يبيلة جمل يبيلة. نعيم المالكي الغالي صبحك الله بالخير والعافية.
6: صباح الخير ستبان. صباح الخير أستاذ مسام. صباح الخير على المشاهدين جميعا. صباح الخير يا عراق. إن شاء الله نهاية أسبوع حلو وخميس عليكم حلو بحق محمد آل بيت محمد.
0: شو دي سوق بسرعة.
6: صباح الخير يا قناة الرشيد يا أحلى قناة عندنا غربة كلها اللي مونستنا تونس.
0: طب بطسة طسة ألمانية صوروهم.
6: طب إن شاء الله يا ستوان بحق محمد
0: ويحفظك.
6: بس إذا قلت شنو رأيك في السماء الصافية والأجواء الحلوة
0: شنو الفايدة وعدكم طسات
6: قراويش. ربي يحفظك إن شاء الله من كل مكروه بحق محمد.
0: يا عيوني أنت شنو الدعوات اللي تريح القلب فديتكم فدي والله. بس شنو هاي الطسات شو طلع الغش شو طلع الغش هذا شارع واحد بيطس كبرها شنو ها ألمانيا ألمانيا تحتاجوني لعدويكم.

0: إلى أبو أحمد العقيد الغالي، أجمل صباح على عصفورة الرشيد اف ام الأخت الفاضلة المتألقة ستبان. دخلنا مدرسة راديو الرشيد فسمعنا صوت ضحكة جميلة، زادنا الفضول لاستماعها والحكمة في كلامها واختيار مواضيعها. أحببنا منهجها وألهمنا انسجامها وأصبحنا مدمنين على استماعها، وأصبحنا نتزاحم على الجلوس بفصلها، فإذا جلسنا بالصف الأول لحب تقربنا من جنابكم، وإذا جلسنا بآخر الصف يكفينا شرف استماعكم. تحياتي لكم، تحياتي لحضرتك وإلى الأخ والصديق الأستاذ مهيمن الأبيض، أخوكم أبو أحمد العقيدي، وأبارك للأخت عبير البياتي، وكل عام وأختنا بألف خير، أمنياتي لها بالعمر المديد. شكرا يا غالي، شكرا لطرحك، شكرا لإطرائك، شكرا لنسق الكلمات الصادقة. أنا ممنونة منك وعند حسن الظن إن شاء الله دائما، وشكرا بالنيابة عن أنفي. زين، عندنا فاضل ملك برج الجوزاء، صباح الخير والبركة، أنا أتمنى أصير الجمل حتى أصير من الطيبين ودقاتهم الحلوة. حلو. صباح الخير ستبان، صباح الطاقة الإيجابية، تحياتي لك ولكل مستمع البرنامج الصباح الممتع. أم عموري شكرا حبيبتي، شكرا يا قلبي. أستاذ حسن الزهيري باعث لنا فويس.
1: صباح الخير ستبان، صباح النور، صباح الخير والسرور عليك وعلى الكادر وعلى جميع المستمعين والمستمعات. بخصوص سؤال الست سحر، بإمكان الأمرأة المطلقة تراجع دائرة التنفيذ اللي قامت التنفيذ بها، يعني الدائرة اللي قامت التنفيذ بها على طليقها، وسووا لها ضبارة وصدرت لها ماستر تستلم حقوقها عن طريق الماستر من الدائرة هذه اللي هي راح تستلمتها من المصرف. بإمكانها تراجع الدائرة نفسها، دائرة التنفيذ اللي من عندها نفذت على طليقها،
0: تمام،
1: ويطلعوا لها الضبارة ويتأكدوا لها من الأقساط مالتها إن كانت منتهية أم بعد تطلب أقساط. وأني آسف على الإطالة، وتحياتي لحضرتكم.
0: أبدا، إحنا نشكرك جدا، شكرا للتوضيح أستاذ حسن، وإن شاء الله سمعتنا فراشتنا ست سحر، شكرا جزيلا. صباح الخير ستبان ولكل الكادر، تحية خاصة من السويد للعراق الحبيب سحر. أهلا يا سحر الموسوي، صباحك فل بنت العم الغالية كثرانين الموسوية، والله والنعم. هاي لأن آني هنا فديتكم فدي. كل التقدير لك أستاذ باسم القرغلي يا عيني. سحر الخفاجي، صباح الخير أستاذ حسن، شكرا جزيلا ورحم الله والديك حبيبتي، إن شاء الله سمع. علي القيسي مشاركنا بفويس، هلا والله.
2: ستبان إذا ممكن خير أستاذ وسام بس يرفع لنا الصوت، اليوم الصوت حين ناقص مال الإذاعة بصراحة من عبر التطبيقات، يعني الصوت حين ناقص، إذا ممكن بس خلي علينا الصوت.
0: خاف مدى تعرف سيارتك بعدها جديدة، يعني مو احنا شلون نعلي الصوت من يمنا؟ بلا علي بس شوي، ما يعلي ما يصير. هو هذا هو يعني السيستم مضبوط على هاي القياسات أحبابي، يعني هل قد فوليوم، هل قد كواليتي، هل قد ما أعرف شنو، هل قد تضخيم، هل قد دوشة، هل قد ضجيج، هل قد يعني هاي الشغلة يعرفوها أستاذ عمار العزاوي والكادر الآخر من الأخوة المخرجين، يعني هم مضبطيها على هذا الشيء مع تضبيط السيستم الخاص بإذاعة الرشيد. فما أدري غير السيارة.

بعد عندنا شيء؟ عندك شيء؟ شنو آخر أقوالك؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كامل الصفات الحميدة وخاتم الأنبياء والمرسلين الرسول الأعظم الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله وفقنا أحبابي في هذا الأسبوع في تقديم بانجور، كل الحب لكل من شاركنا. إن شاء الله كانت حلقات رائعة عليكم، وبإذن الله تكون جمعتكم باكر مباركة، والسبت فرصة للاستعداد لأسبوع جديد من العمل. ألتقيكم يوم الأحد بإذن الله، وانتم سالمين وانتم بخير وانتم ببركة، وإن شاء الله اليوم تكون ليلة جمعة حلوة عليكم. ارتاحوا ارتاحوا، توازنوا. يعني شلون نتوازن؟ يعني عيش مشاعرك مثل ما هي، لا تضغط على نفسك حتى ترضي الآخر، حتى الآخر يقول ها والله هذا يحبني أو هذا والله حباب. لا، أنت شو تحس عيشه، وعيش صح. لا تطبق سيارتك تطلع رون سايد حتى توصل، لا، انتظر فر الاستدارة وارجع. هذا التوازن، تمام عيوني؟ عيشوا مثل ما أنتوا بلا تقمص أمور أخرى، ما عاد الآخر يتحمل ولا أنتوا، حلوة عليكم. يعني أتمنى لكم ليلة حلوة، وننتظر بعض يوم الأحد إن شاء الله وأنتوا بخير وسلامة. إلى ذلك الحين لكم تحيات بان الموسوي وويسام ماجد وراديو الرشيد. باي باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
7: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
9: ساعدوني
10: كم بدي؟
7: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
11: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم ويا ويل اللي تأخر.
12: أنت الكبير
13: يا بعد، روح
12: وهنيان نبيك.
13: الله
14: يحفظك. اجمل الاغاني والبرامج على الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد FM. أهلا بكم. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السيد مجلس النواب، يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة بينها تثبيت العقود والتعيينات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسات المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. مجلس وزراء إقليم كردستان يبحث عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وملف الموازنة مع بغداد. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة وأعتداء غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبية. الأمن الوطني ضبط 1000 نسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. طقس العراق انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.

0: காலை.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. قالت النائبة ضحى السدخان أنه بعد موافقة رئاسة مجلس النواب تمت إحالة 9 معالجات مالية في موازنة عام 2027 قدمت من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المالية النيابية لمتابعتها، وبينت أن حزمة المعالجات تضمنت تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وخريجي قناة النخبة والمعاهد النفطية، فضلاً عن خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية، بما يضمن تخصيص درجات وظيفية لاستيعاب هذه الشرائح في مؤسسات الدولة. أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان عودة عملية نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء تدريجياً نحو وضعها الطبيعي بعد انخفاض الإمدادات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بجهود وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية وبالتنسيق مع شركة دهن غاز، وأضافت أن وضع تجهيز الكهرباء بدأ بدوره بالتحسن والعودة تدريجياً إلى طبيعته بعد تأثر إنتاج الطاقة بانخفاض كميات الغاز الموردة إلى محطات التوليد. قال مصدر في وزارة المالية أن دوائر التمويل الذاتي بدأت بتمويل رواتب موظفيها، وأضاف أن البدء بتمويل دوائر التمويل المركزية ستكون الأسبوع المقبل وبالتدريج. ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه وفقا للخطة الأمنية المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيل قطاعاتنا الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينها متهمين اثنين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال، وآخرين مخالفين أقدموا على صهر مواد ممنوعة ويعملون بدون موافقة رسمية، وأشارت إلى ضبط أسلحة واعتداد غير مرخصة في جانب الكرخ والرصافة. أخيراً قتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين بريف درعا، وأضافت أن قوى الأمن تواصل انتشارها وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، فيما فرضت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة حظراً مؤقتاً للتجوال في المدينة إلى حين استقرار الوضع الأمني. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الوطني باشتباكات مع مطلوبين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان، غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم اشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

بالطبع راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل. يعني ميسر شو اسمك؟ شنو اسمك؟ شنو؟ زيد سجاد اليوم منورنا زيودي الورد. شنو هذا الجمال زيد؟ شنو هالسمار العراقي؟

شكرا استاذ عمار، ما توقعتها منك، يعني انت تسوي فد شيء زين مدى تخيل الواقع، مستحيل. شكرا جزيلا استاذ عمار، تسلم. يلا مستمعينا خلونا نبلش بحلقتنا. قبل ما ابلش اكيد تحيه لكل اللي يتابعونا اذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكيه بالنظامين الاندرويد ونظام الاي او اس، وايضا تحيه لكل اللي يشوفونا على بثنا المباشر على التيك توك باسم اذاعه الرشيد. اتمنى اليوم تكونون كيوتين لطيفين وياي حبابين، يعني اي مغثه اي ما اريد، رجاء اتمنى هذا الشيء. شكرا لاستيعابكم.

إذن مستمعينا أكيد نبلش وياكم حلقتنا اليوم. شكرا مرة ثانية أستاذ عمار، أنا أشكرك، أتمنى لك أيضا حياة سعيدة وجميلة ولطيفة إن شاء الله يا ربي، وتكون دائما موجود بحياتنا، لأنه أنت عنصر مهم جدا جدا بحياتنا. يعني تخيل حياتنا أنت ماكو، يعني تحس أنه أكفى شيء غريب عجيب. زيود منورنا اليوم، منورنا والمخرج مو زين، ما تشوف الأجواء لطيفة، زيودي موجود. هلا والله بزيت، حياك زيودي. يلا مستمعينا خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة اليوم يقول: البارحة مدري أول البارحة أخذنا موضوع، قلنا شنو الشيء أو الكلمة أو الجملة اللي يقولها لك الطرف الثاني تعرف إنه هذه باب من أبواب وجود، يا أما جايب لك خبر سيء، يا أما مثلا داير يعكر مزاجك، يا أما كذا. هاي الجمل اليوم رح ناخذها فقط بالعلاقات الـ يعني خلينا نقول عليها العائلية، الزوج والزوجة. فشنو الجملة اللي تسمعها أوكي، أو شنو أكثر تصرف يسويه الطرف الثاني وبعدها تعرف مباشرة أنه أكو مشكلة؟ تصرف يسويه الطرف الثاني، هذا التصرف رأسا تعرف أنه خلاص اليوم أكو فت سالفة أو مشكلة. يعني مثلا يتغير أسلوب الحكي، لو يصير بيه جرة قوية مثلا، الاسم ينجار، أقول لك مثلا، هاي ماكو، تغيير أسلوب الحكي، أو يختفي بدون سبب، أو أنه يعني يصير أكو فهاوة بالموضوع أو برود بالموضوع، أنه تلاحظ أنه كلش يعني مهتم أو كذا أو هادي. أو مثلا عندنا يقول ماكو شيء، طبعا إحنا النساء كنا ماكو شيء، هاي كلمة ماكو شيء. فشنو التصرف اللي يسويه الطرف الثاني بالعلاقات، دا أحكي الطرف الثاني يسويه وبالتالي تعرف بأنه هذا التصرف راح يكون وراه مشكلة؟ أرقامنا جاهزة لكم: 0780211 1115 و 0780211 6117. آسيا سيل 0770211 1115.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو مساء الخير.
1: الو
0: الو.
1: كل عام وانت بألف ألف ألف ألف خير.
0: في دول عينك ابو عبودي الغالي وانت بخير ان شاء الله. صحة وسلامة. الله يسلمك.
1: بسأل الله ان يجعلك خيمة على عيالك وعلى بنتك وعلى رجلك وعلى اهلك.
0: تسلم عيوني.
1: الوالدة.
0: في دول عينك. شكرا.
1: والله.
0: شكرا ابو عبودي خجلتني بكلامك. ان شاء الله يا رب لك اضعاف هذه الدعوات يا رب. الله يسلمك. شنو اخبارك؟
1: والله اخباري من اخباركم ان شاء الله وان شاء الله بخير ما طول انتم بخير.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك.
0: ابو عبودي شنو التصرف اللي يسويه الطرف الثاني اذا احكي علاقات زوجتك مثلا؟ شنو التصرف اللي تسويه وتعرف مباشر انه اكو مشكله غير موضوعة المسج؟ تصرف مو حديث.
1: التصرف يعني هي جرت الكلمة.
0: شلون يعني؟ شوية تتحول بصراوية فجأة. شايفين أكيد تحية لكل أهلنا بالبصرة اللي لهجتهم اللي تخبل اللي تصير بيها جرب الاسم وبالهذي فتتحول.
1: ديالهم
0: صحيح فعلا. أي لا سوري البصرة يضخمون بالكلمة يعني نهايتها ضخموها. صح مصطفى صح مثلا. صح بس دياله لا. أكيد تحياتنا لكل أهلنا. أي
1: كلها
0: اي
1: والله.
0: طيب
1: اقول لك انا اقول يا بقول لي شكو صاير
0: زين.
1: اي فتطلع المصيبه اذا زين. مسوي مصيبه فبينه واذا ما مسوي مصيبه فافندها.
0: اي
1: افندها المصيبه. أي. بعد شنو لازم اجيب لها القران احلف يلا فند المصيبه
0: زين. الله والله. اوكي يعني التصرف اللي تسويه هو جرة الحديث مثلا يعني ابو عبد الله شلونك. اوكي انا كلش اشكرك ابو عبودي اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله.
1: اليوم هو جميل ان شاء الله. انا اليوم الصبح قالوا اليوم ابو هيلين. أي. قال اليوم عيد ميلاد عبوره
0: ابو هيلين بعد شو اسمه ابو هيلين. أي. هذا شو يسموها شهاده الجنسيه العراقيه كلها يم. اي
1: فقلت الا تكون اول متصل.
0: في دول عينك. في دول عينك
1: العزيزه.
0: الله يسلمك.
1: تاج راسنا
0: لا العفو راسك سالم.
1: تبقين تاج راس كل المنافقين هذول الدجله.
0: في دول عينك. اشكرك عيوني انت ابو عبود. الله يسلمك.
1: الله يحفظك. الله يحفظك.
0: ان شاء الله يا رب كل ايامك خير. شكرا لك. يلا ليش انت تتمنى انت مغرض يعني ضدي؟ يقول حسيت الدعوه علي. ليش يعني اكو شيء داخلك سواد هيك يعني معقوله؟ انا عبالي شقه طلع صح. يلا ناخذ الو.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا حبيبي تحياتي لك. تحياتي المخرج.
0: هلا والله.
2: عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير وان شاء الله اتمنى لك كل السعاده بحياتك.
0: في دول عينك ربي يسلمك. ان شاء الله يوم نشوفك على الريس.
2: الله يسلمك. والله لو بيدي يعني تنطيت عطله اليوم بس ما بيدي اي توصل.
0: لا هو حلو اليوم نهايه اسبوع دا تشوفون ايش قد لطيف وخفيف نهايه اسبوع.
2: وش قد صار؟ ايش قد صار عمرك 20 سنه؟
0: اي نعم نعم. اي اي
2: تمنيت نفسي منيت نفسي يعني والله بكره المخرج ثاني يوم يعني القلاده جايبها.
0: في دول عينك.
2: جابتي؟
0: يا عيني؟
2: المخرج ما جاب هدية؟
0: لا والله يا الله هو هدية ماشي.
2: اه تمام.
0: اي وسام آه انت ما متزوج.
2: تصرفات مو لا ما يخالف
0: بس عندك يعني
2: بالبيت. اي اي بالبيت مرات يسوون هاي التصرفات. فاعرف صاير شيء يعني اكو انه بالموضوع
0: زين.
2: اي تخيلوا وياي انه مثلا الكاونتر الكنتور هاي الامورات تنفتح شو مثلا نقول بصوت وتنسد بصوت قوي يعني.
0: اوكي
2: يعني مو مثل فتحه بسيطه بهدوء وينسد بهدوء لا. هاي اللي بيها طق طق تصير.
0: اوكي
2: اذا اكو انه بالموضوع اكو يعني الشيء فيريدون انا احكي يا بس شنو هاي ليش طق طق
0: يعني قصدك التصرف. ها خصوصا من يطبخون بالبيت مثلا هي مزعوجه تشوف صوت تشفشير وين يوصل.
2: هي المهم صوت الامور يعني ينسمع يصير مثلا كنتور ينفتح كاونتر ينفتح
0: الصينيه ترجع مكانها
2: تقدر اي اكو صوت فاذا صاير شيء ويريدون بس وسام خلينا نفرض يحكي حتى يبدي المقابل يعني.
0: ما شاء الله عليك انت مار بكل التجارب يعني انت خلاص تاخذ ال
2: لا هي ما صاير عندنا هواي هي ما صاير عندنا هواي بس يعني هي انا اعرف هذا الشيء اذا صار يعني اكو
0: طيب أيه. أنا كلش أشكر اتصالك، نورتنا، شكرا وسوم، تحية كبيرة وجميلة منا لأبو في الغالي في دول عينك، يقول على السماع وأهنيك بمناسبة ميلادك 21. شكرا شكرا على جبر الخواطر. 21 سنة، 21 هاش تسوي؟ شو تسوي عمار؟ أنا صورة بالله شي حضر. تسوي؟ لا لازم فايلي شو بابا؟ اي مو نص الشهر ما يخالف، بس فاعل الكيك نص الشهر اي صح، يلا ما يخالف كيف راح امشي، يلا ما يخاف عادرت السماء طفيها، اتمنى امنيه خلص منك عمار تطفيها.

0: ihan lopulla. Se on tukse de vammo. يلا مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بمساءنا الحلو بيكم. ان شاء الله يا رب تكون كل ايامكم حلوه ان شاء الله. يلا عدنا الو.
1: يا عمور ليش قصتوني 7 دقائق
0: اكثر؟ استاهل ابو علاوي مو استاهل؟
1: لا والله استاهل ما يلعن.
0: فدوى لعينك سالم عينك ان شاء الله.
1: كل عام وانت بألف خير ان شاء الله بالصحه والعافيه وعزه
0: بخير.
1: من احسن الاحسن ان شاء الله.
0: انت بخير وكل المستمعين ان شاء الله يكونون دائما بخير لانه انتم انا اعتبركم واحد من عائلتي. يعني يكفي انه انا كل الايام وياكم فبالتالي انتم جزء كبير كلش من حياتي ومن يومي. فانا هماتي اتمنى لكم ان شاء الله كل الموفقيه يا رب حياتكم دائما.
1: رحم الله والديك يا ابو رحم الله والديك والمتعلق استاذ عمار
0: فضل.
1: الله يريح قلبه ان شاء الله.
0: اكيد تحياتنا لك 100 هلا. علاوي شنو التصرف اللي يسويه الطرف الثاني؟ تصرف مو حديث تصرف. تعرف انه اكو مشكله يعني زوجتك خلينا نقول شو تسوي
1: من الملامح
0: يعني
1: اصفر على برتقالي على ليموني من الوجه
0: يعني ما يصعد ما احنا على قولتهن يقولون لا ينزل هذا الكبنج مو
1: اي تم يقول ما يصعد دم
0: فبالتالي
1: من الملامح
0: من الملامح اوكي
1: اي
0: سهل الملامح تقدر شويه يعني تغض النظر لا تباوع مو بالضروره تباوع على الوجه
1: لا يا ابو عصام 14 سنة من المزوجين
0: العمر كله ان شاء الله يا رب
1: رحم الله والديك يا ابو خليك في يوم ان شاء الله
0: الله يسلمك تسلم عيوني شكرا
1: واحد عرج دعامه من كل قلبي
0: فدوى لعينك شنو
1: ان شاء الله يجوش توم ولد اثنين
0: يا عيني يعني هو دعاء حلو ان شاء الله يعني بس توم ولد اثنين يعني علاوي على كيفك ابطل تريد ابطل
1: اي على مود كلام اصير الحلوين كلام
0: ترى ابطل معناها تريد ابطل ابطل اقول لك يلا دعوتك ان شاء الله تصير ابطل اقعد واسكت
1: احنا نتحمل احنا المستمعين نتحمل
0: فدوى عينك الله يسلمك شكرا علاوي
1: مع
0: سيت اوقف سيت عندك واحدة من اقاربك قدام بالمديرية مال بابل اي نعم نعم اي شنو راح تجيبون بعد كافي هاي كيكة وصلة هاتي تصورها يلا

0: تحياتي لك على الوردة بدول عينك. شكرا. شلون دعوة حلوة. يلا اريد يصورها عمر ما يخالف. كيف بالك زين على الاقل يعني ايش ماشي توت ما توت فراولة كوشي ماكو كب كيك وخلاص. عموما شكرا استاذ عمار تسلم. اتمنى ارجع اعيد الامنيه مالتي بعيدا عن كل حياتي الخاصه وبعيدا عن كل شيء. اتمنى يعني لو تهدأ لو تنمحي من حياتي. لا كذب لا لا يلا هاي طفيت. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو مية هلا. ما اقرأ تعليقات اليوم. اهلا عليكم السلام.
1: تعبير اصلا انا كنت ارقص من يعني مشغلين الاغاني ومنطلق ومتونس.
0: اي يعني زين لا مو زين.
1: زين وكل زين وعيدك مبارك وكل عام.
0: الله يسلمك.
1: سلامة
0: في دول عينك.
1: وتحقيق الامنيات يحفظ لك في ان شاء الله ويحفظ لك المخرج الحنين المحترم.
0: منو يحفظ لي منه؟
1: المخرج الحنين.
0: يحفظ الاهله. يعني بلا زحمه الاهله زوجته جاله يخليه. شرمو
1: يا زحمه ما تشري
0: ما اريد ما اريد يعني اقول لك خلي حفظ الاهل الهاي اللي لا مو ضروري.
1: ان شاء الله التالق والتوفيق والازدهار
0: في دول عينك. شكرا
1: صحة.
0: الله يسلمك عزيزي. سمعت التصرف. سؤالي تصرف
1: شو ما سمعت
0: شنو التصرف
1: من الطرف الثاني؟
0: اي
1: من نطلع وتقول لي لا تتاخر. يعني راح اشرب
0: بس هي مو لا يعني انت تقولها بطريقه كلش راقيه يعني لا تتاخر بس هي راح تقولها مو بهاي الطريقه طبعا اكيد.
1: لا هي تقول لي مثلا
0: هي اكو حديه بالموضوع لا تتاخر مو هيجي.
1: لا تتاخر بدك تطلع.
0: اي
1: بعصبيه شويه تحكيها
0: زين. فبالتالي تعرف انه اكو مشكله او

0: على سلطان
1: فدوا
0: ومهيمن، انا
1: العائلة،
0: احترمكم جدا،
1: فدوا العائلة.
0: اراءكم يعني
1: شكرا شكرا عزيزي،
0: تتصور
1: تسلم.
0: كل ما يعطل الراديو راح اشتري راديو جديد على مود.
1: الله يسلمك عيوني انت، شكرا.
0: انا كنت استمع لاحد الاذاعات، ما اريد يعني
1: اي
0: بدون ذكر اسماء، شفتها تعبانه يعني. شفت الاراء تختلف هنا يعني، الامور الحب واحترام والعائله يعني،
1: الله يسلمك.
0: كمان العائله صارت بيتي الثاني يعني، هاي الاذاعه
1: تنورنا وتشرفنا. اكيد اكيد يعني نتشرف بحضرتك موجود ويانا، انا كلش اشكر هذا الكلام الحلو بحقنا، شكرا لك.
0: فتوه لقلبك،
1: عيوني
0: لقلبك.
1: انت مع الف سلامه، شكرا. تحيه
0: الله
1: لكل،
0: يعطيك العافيه،
1: مع الف سلامه. تحيه لكرار الجبوري عزيزي. يعني تيك توك هو حاله حال برامج التواصل الاجتماعي، فبالتالي يقدر الشخص يستخدمها بالطريقه السيئه ويقدر الشخص يستخدمها بالطريقه الغير جيده. يمكن احنا استخدامنا من نفتح البث المباشر مو يعني ما تقدر تقارن بثنا المباشر بباقي البثوث اللي ممكن تكون هي يعني غير هادفه، واحنا نسميها الهابطه على يعني المحتوى الهابط وغيره. ما اتوقع انه احنا محتوى هابط او فشي غلط نسوي اذا عاد نقدم برامج، واكو ناس هوايه من خارج العراق يحبون يسمعون اللهجه العراقيه، يسمعون اهلهم اصدقائهم يعني مشتاقين لهذا الموضوع، فبالتالي احنا نحب نوصل لهم بكل الطرق اذا كان عندنا تطبيق يسمعونه واذا كان على بث التيك توك. فما تقدر انت تقارن بيننا وبين هذه الفيديوهات. انا كلش اشكرك، بس ان شاء الله فهمت يعني فهمت الفكره. يلا نروح لفاصل اعلاني، فلوس فلوس وهاي كيكتي.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الحلوة دي.
1: عمار الغالي شو أقول عليك يعني قليل بحقك. تحياتي لك، شكرا، عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير يا رب، سعادة وصحة والعافية، أجمل وأرق مذيعة وأجمل صوت. شكرا لك عمار الغالي، تسلم لي فدوى لعينك، إن شاء الله يا رب الموفقية لك ولكل حياتك. لا مو أنت عمار صديقي، أنت من يوم لطيف والله، ما أتمنى لك إن شاء الله حياة حلوة وجميلة ولطيفة وتفتح مشروعك الخاص وتبطل من عندنا إن شاء الله يا رب، آمين. نألو
2: مساء الخير.
1: ألو
2: مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: مساء العسل والياسمين.
1: شكرا، ربي يسلمك.
2: من شمال العراق، من ناحية برطلان سيامينة والإيداعات.
1: والله وحياك، مية هلا، نورتنا.
2: هلا
1: عيوني.
2: أسألك سؤال.
1: أي نعم تفضل.
2: على فيسبوك ما عندكم بث على الفيسبوك؟
1: بث على الفيسبوك؟ لا والله على التيك توك فقط، إن شاء الله بالأيام الجاية. كان عندنا بس شوية حصل خلل، إن شاء الله بالأيام القادمة تتدلل.
2: هتنتابعكم جاتت، أنا تابع شتي تقبض على فيس يا مريد.
1: عيوني إن شاء الله تتدلل، تأمر أمر عزيزي.
2: ما أمر عليكم الظالم.
1: شكرا.
2: أدي استحيات لأصدقائي.
1: إيه يلا عسر يعبس، يلا بيخاف.
2: أريد عندي جماعة بغداد قوية، أجمل سلام إلى عدنان في دياره ومع عدنان، إلى السوس الغالية الفي والمي دكتورة مريم دكتورة شيماء لعيونك الغالي، أريد أغنية من عندك
1: إن شاء الله. عيوني أنت نورتنا أكيد، أنا كلش أشكر اتصالك.
2: أريد أغنية مفلاوية.
1: أي تأمر تأمر تدلك.
2: يلا باي باي.
1: هلا والله باي باي، ذكرني يعني بداياتي بالإذاعة وهذه تذكرون كانت قبل هذه مال تحيات يخابر المستمع، بحيث أنا كنت دائما أصلا عليهم أقول لهم أنتم يعني تتذكرون الأسماء بالصدق لو أنتم شادين رام لو كاتبين. فتحياتنا للمستمع، والله ذكرني بالبدايات.

0: مزاجي يا حبيبي، نورتينا، شكرا لك عمري. لا ولا يهمك حبيبي. يلا عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير. شكرا للجميع يا رب.
1: تحقيق الامان يا رب، والف هدى لقبوزك.
0: شكرا عيوني، مية هلا. من وياي؟
1: ابو حسن.
0: ابو حسن، حياك يا ابو حسن. ابو حسن، سمعت سؤالي؟
1: نعم.
0: السؤال يقول شنو التصرف، مو حديث، تصرف يسويه الطرف الثاني. يعني انت متزوج اكيد ابو حسن، متزوج، فبالتالي انه زوجتك شنو التصرف اللي تسويه تعرف انه اكو وراه مشكله خلاص.
1: واكثر شيء كسر المواعين. خلص المواعين مال البيت.
0: زين، فانت من تعرف اكو مواعين كسرت؟ يعني يا ساتر. ها،
1: هو الحارس كسر معي بعد.
0: مو هاي شو تسوي؟ تضرب عصفورين بحجر؟ هم ما تنطلع قهرها وضيمها وزوجتها، اوكي، والثاني تخليك تصرف حتى تجيب جدد.
1: لا هو اول وثاني بيدل صرف، بس هي تكسر معي.
0: ودا اقول لك هذا يعني عصفورين بحجر، انه اول شيء خصوصا اذا كان ضايجه اصلا من مواعين قديمه وهاي، فتحاول تكسرها بحجه هي ضايجه حتى تشتري.
1: والله
0: جدد.
1: ضايجه ما ضايجه تكسر معي.
0: طيب، أنا كلش أشكرك، أتمنى لك يا ربي يوم حلو، وتحية لك ولأم حسن. شكرا عزيزي، مية هلا، باي باي، نورتنا. شكرا علي المختار عزيزي، شكرا. ها هاي أنت، والله مو شكرا، ذكرتك. يلا شكرا، هاي ليش لله حقدمها. يلا ألو.
2: ست عبير الجميلة،
0: أهلا.
2: صحة وسعادة
0: في دول عينك. شلع قلبك عمار، هذا أقرأ لي المسج مالتك.
2: ايه خلي على ما أحكي. السهل صار في بالي سنعلي هدية همواتي اللي بعد. هاي تعرفين شنو؟ ياهو شوية ليحمي رسل يدز لصاروخ يطفي.
0: نورتنا أكيد أموري، أشكرك أنا، شكرا.
2: شارك يا مال بيض عملاق، إن شاء الله يحقق أمانية.
0: أي مشروع، أي مشروع هو ريده، عسى ما يعني ما أقول لك يعني، خلي حتى يعلى عنا درجات كبيرة، المهم إنه بعيد عنا ما يخالف. أتمنى
2: والله هو يبدأ، فأكيد يطق هذا يعني خوف.
0: خليه يطق، خليه يطق، بس يعني خارج نطاق الزون مالتنا يعني، فاهمني؟
2: أيوه. الله يوفقه ويوفقك.
0: الله يسلمك.
2: جميل، البارحة كنت تحكي وياك، فهي مرتي نزلت جوا، قلت لها سوي لي ريوق، انا فوق هذا مرتي الطباخ لغيته
0: زين،
2: يعني لك اللي تسوي مني ايدك قبل يروح بيت اخوي جوا الرسول ياكله
0: زين.
2: المهم فانا كنت اقول لك ست عبيرة الجميلة، كان هي طب من باب صار البارحة.
0: أنتوا قوة تكرهون نسوانكم بيه، قوة ومروه.
2: وحق هذا يا بعنا داحت ترى على الإذاعة يعني. عندي شيء حقيقة مزيني، شافت مالتكم اللوجو. زين. ويعني صار يوم يا ب والله مزين يا ب.
0: أنا أعتذر يعني، ولا ما لي علاقة، بس ما أعتذر.
2: لا بالعكس، أتمنى تسمعين المكالمة. ما لي علاقة. تقول لي ليش ما تقول لي إلي جميلة.
0: يقول لها جميل هسه تام، ما ادري شلونك يا امير، يعني تام ما ادري شلونك
2: يا خالي. والله ما اكذب، انا احكي الصدق، الله فوقايه
0: يعني شنو عزيز.
2: يعني ها هي، باي باي، اترك تسمعني.
0: انت تريد تكحلها تعميها، تحولت الموضوع كله.
2: لا انت ما ابغى، الله
0: فوقايه. لا مشكله، انت والله عظيم، والله يا امير يعني شويه.
2: اسمع والله.
0: لا امير يعني ما ادري ايش اقول لك والله، بس الله يساعدك والله. يعني ان شاء الله يا ربي انه نسمع صوتك، احنا نتمنى نسمع صوتك في الايام القادمه.
2: يساعد كل واحد. طيب عمارهم مثل متاذي.
0: تحياتي لك اكيد. انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا. شوفوا مستمعينا، مريم حبيبتي انت، هذا دفاع عن مستمعينا الرائعين واللي احنا نحبهم كل شوي. دائما اقول لكم رجال، اللي ما يعرف اليه البرنامج، ما يعرف مستمعينا، احنا يعني والله بدي اقول لكم احنا عائله، ما تصدقون هذا الشيء راجع لكم، بس احنا صار لنا 5 سنوات تقريبا هذا النمط مال المستمعين ويانا، الجدد اللي حضره ولا القديمين، اكو قديمين امير من القدماء. فبالتالي يا عمري انت، هذا الحديث هو ما ينطب مرته نهائيا، هو من باب المزح فقط. اكيد هو يعز مرته ويحبها ويحترمها ويقدرها، ومرته ايضا تسمعنا. فبالتالي يعني اتمنى شويه كلام مالتنا نوزنا قبل ما نكتبه، ما بيها شيء يعني. يلا عدنا. ألو، ألو، أمير بعشتري دافعت عنك. يلا ألف دولار كوب. يلا يلا. ألو ألو ألو يابا ألو.
3: والله مساء الخير.
0: أهلا مساء الورد.
3: تحياتنا للسعفير، تحياتنا للمخرج.
0: هلا والله ميت هلا.
3: أين أمير حبيبي؟ دوش يا قبو خده وحضر.
0: والله أمير اليوم قل هو ضاع له معزوم. أنا أقول لك خطة أمير شنية. هذه هو معزوم يم جماعته ما يقدر يطلع، فدا يسوي له مشكلة كبيرة بيها زعلة حتى يطلعوا يا جماعته. اليوم خميس فاهمني، فيريد له وقت انه يطلع ويا جم، فيقول لك خلي ذبها الحكايه، تسمعني زوجتي راح نتعارك، تمشي يومين السالفه ونتصالح، المهم انه هو اليوم يطلع. انا اقول لك هاي خطه انا اعرفها، ما لك علاقه.
3: حضر نفسك وخير من الله.
0: يلا محمد
3: تحياتنا لك اولا.
0: شكرا عيوني.
3: يا رب دوم الصحه والعافيه طول العمر.
0: فدول عينك.
3: ومن تألق لا تألق، ويا رب نشوفك عربيا وليس بس عراقيا.
0: الله يسلمك عيوني. يعني شكرا
3: تستحقين هذا الشيء.
0: شكرا فدول عينك. ربي يسلمك انت.
3: المشروع بعيد عن عمار، بعيد تماما.
0: ها
3: المشروع ما تشبعد عن عمار.
0: لا مو مشروعي اني دا اقول، هو خلي يفتح، هو خلي عمي هو خلي يفتح احلى مشروع بالدنيا، خلي يصير احسن من عندنا بس. المهم يعني هذا قصدي، بالعكس دعيت له الا انه هو يفتح مشروعه الخاص كلش.
3: والله
0: من قلبي شنو من يمه. اي اي اي. يلا محمد شنو تصرف مو حد يعني مو كلام، تصرف تسوي زوجتك تعرف انه هي مخثوثه اليوم، اكو يعني فتشي، اكو تاتش راح يصير مشكله.
3: انا شغلت يعني
0: اللي دق علي. اي
3: شديت شينكو.
0: اي
3: نزلت بنت فرد نو وصير عباس اخوي.
0: زين
3: انا ذن الاثنين واعرف انه ضايق وقافل عليه.
0: زين
3: بحث منه اجي احكي ماكو ساعتين ثلاثه انا احكي واحد. نزلت شينكو وقعد.
0: زين
3: وش استوى هاي اكو شغله ما اعرف يعني نسوان كلها هيك.
0: ايه
3: طاب بطل عن الغرف.
0: ايه ايه صحيح.
3: بس تريدني احكي وانا ساكن بغلس حاطط التليفون والسماعات وبعد مهم الشغله.
0: زين
3: امانه يعني انا ما احب هاي الشغله يا ابوز من يمي، يعني بالاخير احاول انه لازم اسوي له مشكله حتى يخليها تحكي.
0: زين
3: ايه هاي التصرف مال الطب وتطلع ونزل كيفنج.
0: ايه
3: انه الوالده وياها تطبخ ما اعرف شنو الموضوع. شوفوني يمكن مكان بالله باي حديقه باي شيء.
0: طيب لا لا ان شاء الله ما اكو شيء.
3: يا ربي موفقيه
0: عيوني
3: وان شاء الله.
0: اوكي
3: تسجل لك العمر ال100 يعني تعبرين ال100 ان شاء الله
0: في الدول عينك. 100 هلا نورتنا. شكرا عيوني انت. باي باي. كنت اتصال ثاني. الو الو
4: الو
0: هلا هلا
4: يا سعيدة
0: وأيامك. شكرا. شو الصوت هيك يرن بالقلب هذا الصوت هيك ما ادري
4: هذا حبك وين اذا
0: عوفيني. اليوم انا كلش لطيفه فرجاء لا تحاولين يعني. اوكي
4: ترى هذا حب والله يعني صباحك حب وسعاده. انا حبيت اشاركك اول لحظات
0: وانا اخاف رسل طبعا اكيد ويانا الاعلاميه رسل السامراء يعني رسوله حبيبي نورتينا رسل. يعني بيناتنا هذا الكره بيناتنا ماكو هذا يعني نعوفه اليوم مو
4: لا احنا دائما نتعرفين مسالمين.
0: يعني حبيبتي يعني اتمنى انه يعني يكون يومك لطيف ان شاء الله يا عمري.
4: ان شاء الله حبيبتي يعني دائما لطيفين.
0: حبيبتي والله حبيبتي حبيبتي خمسه مو
4: حبيبتي.
0: عمري انت شلونك رسوله؟
4: انا كل زين
0: يا رب دائما.
4: من اكون يعني سمع صوتك اكون من كل زين.
0: ايوه ان شاء الله يوم عيد ميلادي يا امي يا اريد عيد ميلادي.
4: اي والله هيك ما اعرف يعني حنين حنين.
0: في دول عينك حبيبتي انت من الاشياء اللطيفه اللي حدثت لي هي رسول والله امانه. صاري اشكرك عمري انت حبيبتي
4: امسي جميله
0: حبيبي. شكرا يلا كافي
5: عمي الواحد مش
4: عليك افراح ومسرات كافي
5: ست رسل الواحد مش عليك
0: ست عرفين طاقتي والله
5: الواحد تحكي عليك.
0: انا احكي عليها بعد رسل هذا المخرج يقول عبير تحكي عليك البارحه تصدقين
4: عادي عادي عادي انا ادري بهيك
0: بس حبيبتي الرسوله تحيه لك والليث الضيف العزيز مو؟ عمري انت حبيبي نورتينا اكيد انا كلش اشكرها
4: مره ثانيه وطبعا النيال اللي اعترشيت كلها على عبير طبعا في دول عيني واولها واولهم المخرج اللي هسه حكى وراد يخربوا بيناتنا
0: اي اي اي
4: يلا تشاو
0: عمري انت باي باي تشاو يلا ان شاء الله اليوم اشوفك ماكو اي عذار يلا باي باي باي باي باي باي يلا عندنا مع الف سلامه حبيبي عندنا اتصال ستحييك على الروح الحلوه شكرا عليكم السلام مية هلا
6: شلونك يا غالي
0: الله يسلمك عزيزي مية
6: كل عام وانت بخير
0: عيوني
6: ان
0: شكرا.
6: شاء الله رب من تعلق الى تعلق
0: شكرا
6: وان شاء الله تبقين بهاي الاذاعه 100 سنه
0: لا كثير
6: وعمار كامل وياك
0: لا محمد دعوا هالكره هذا
6: لا لا بالعكس
0: لا لا تكرهني والله تكرهني
6: لا ليش
0: والله تكرهني والله هاي الدعوه يعني اكو كره اكو سواد والله, والله.
6: لا لا لا استعد
0: لا لا في دول عليك شاق وياك
6: الله يحفظك انت يا رب
0: عيوني انت نورتنا اكيد يلا قل لي
6: شو قلت عبير
0: أي.
6: انا اي شخص مو يعني سوى البيت اي انسان من اشوفه ساكت
0: اي
6: ويتأفأف اقول هذا وراه مشكله إيه هذول شافتهم من قاعدين اثنين يتناقشون مثلا يتناقش الموضوع وهو بس قاعد يحكي هذا دول ضمنه ضمينه
0: اكو اف اف اكل تعف
6: اي ويتعف اف
0: وينساها هاي الايه ما لا تقل لهم ما افا ماكو هاي ما تمر
6: اي هذا من شفنا كل شويه يتعف اف وساكت
0: زين
6: هذا اقول وراشي
0: صحيح والله
6: اي هذول كلش انا زين
0: طيب
6: لو مثلا الجهال ينكتلون بالبيت اقول لا ها هي
0: ها اي صدق هذا التصرف ماتي اطلع قهري
6: اي هذول اي
0: اكو مثل عندنا بالمثل العراقي يقول ابويا ما يقدر بس على امي سامع عن أيه. المثل فهم شو يسوي طلعوه بالجهة سودة عليه خطي
6: لا بس فيك تبكي يقول والله ما ادري شو مسوي والله كل شيء ما مسوي زين ليش قدرت ما اعرف
0: صحيح طيب محمد اكيد نورتني اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله شكرا عيوني معلش
6: بس منشور على الواتساب بس عبير
0: هسه والله اقرا شويه من التعليقات قود الحق عليها لا ما يخاف عذروني تحياتي لك اكيد نورتنا كل عام وانت بالف خير يا عبير بياتي يا رب سنه جديده من عمرك تكون مليانه فرح وسعاده ونجاح وتحقق بها كل امنياتك واحلامك اتمنى لك ايام حلوه مثل قلبك وضحكه ما تفارق وجهك ورب يحفظك ويوفقك بكل خطوه عيد ميلاد سعيد يا عبير عقبال 100 سنه بالصحه والعافيه والفرح شكرا محمد عيوني قريت تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا اكو بعد كان مسجات ما ادري مساء الخير من مغتربي العراقيين من المانيا نقدم التهنئه عيد ميلاد سعيد اخوكم فلاح الركابي شكرا فلاح عيوني تحياتي لك شفتوا هذا اللي حكيت ببدايه الحلقه وقلت عندنا هوايه مستمعين مغتربين خارج العراق ويحبون يسمعونه ويشوفونه ويحبون هذه يعني التواصل تعرفون هناك اكثرهم يعني شويه التواصل عندهم قليل ايش بك عمي هاي الكيكه مال عمار جاب لي كب كيكه هاي مين هاي شو اسمه اسوي اعلان من شو اسمه يلا عندنا اتصال الو
7: مساء الخير
0: مساء الورد
7: هلا عبير شلونك
0: هلا والله
7: كل عام وانت بخير
0: وانت بخير
7: عيد ميلاد سعيد عبوره ان شاء الله

0: على
1: عينك ربي
0: يسلمك وصحة سلامة ومن يبدع على إبداع وسلامة البنوتة
1: عيوني أكيد. أنت شكرا إن شاء الله يوم زواجك يا رب يا رب تحقق لي هاي الأمنية يا رب تحقق لي هاي الأمنية
0: والله أنت أول المدعوين
1: بالله بس الله. أسمع سيف تزوج إلا أنا أوزع حلال مشاكل والله العلي العظيم بعد هاي حلفان وعلى الهواء بس
0: يعني
1: أسمع بس اسمع
0: نذر هذا
1: اي والله نذر والله بس اسمع حتى لو ما بطلع من يعني انت عايش وياه يا عمر صار لك 10 سنوات ما ادري ايش قد صدق كذي 10 سنوات هواي سيف بس المهم فبالتالي انه يعني موجوده ما موجوده اسمع الخبر هاي نذر خلاص شوف ايش راح اسوي
0: التفقين يلا وانت احد المدعوين حتى اخلص اني حتى ما اخلص
1: فدول عينك
0: وان شاء الله من يبوري والله امانه انت اعلاميه تستاهلين كل خير
1: الله يسلمك ايه
0: احنا من المحاربين القدام وياك ما شاء الله عشره عمر
1: اكيد اي والله صدق عشره اقول انه انا اكو مستمعين يعني لهم معزه خاصه جدا
0: ان شاء الله شوفين كل سعاده وكل شيء حلو بحياتك
1: تسلم تسلم سيوفي شنو التصرف اللي تسويه الطرف الثاني تصرف تحس انه يعني باعتبار انه تواصلكم اكثر على التليفون مو وجها لوجه فتصرف تسويه تقول انه اليوم اكو مشكله ممكن يعني ما تجاوب على المسج وممكن تطول شوي بالاتصال تدري انه التليفون بيده بس هي ما تجاوبك يعني هاي التصرفات شنو التصرف اللي سويه تعرف انه اكو مشكله
0: يعني اكثر شيء اكثر من مره ادوق يعني ماكو رد
1: اي
0: ماكو جواب
1: تعرف يعني انه اليوم تعرف اني اذا تسمع شعر مال رائد ابو فتيون ارجع ساعتي وين ارجع تعرف باي اللحظة يا قاعد هذا الشعر
0: يعني
1: لو بيد ارجع ساعتي وين ارجع لديك الصدفة ما عرفتك والله نسيتها تحياتنا اكيد لرائد ابو فتيون اموت على هذا الشعر طبعا فتلقى يعني انت راسا يجي ببالك هي اذا تسمع هاي مو
0: اكيد 100%
1: طيب
0: تحيات عبورة نهاية أسبوع حلو عليكم وخميسكم حلو إن شاء الله
1: عيوني شكرا مع ألف سلامة شكرا إن شاء الله تلاقي هذه الدعوة إليك يا رب بحياتك إن شاء الله آمين رب العالمين إن شاء الله الدعوة تكون هي موجودة بحياتك الأسطورة هذه ويومك قبل يومي قولوا آمين يا ألو
2: آمين
1: أي أيوة والله آمين على هالدعوة هاي يا أقول لكم لا تغثوني عمي ما أريد أقرأ يلا شفت
2: كل عام بخير
1: وأنت بخير الله يسلمك
2: أنا سعيد عليك مفيد
1: عيوني شكرا
2: تحقيق أمان إن شاء الله النجاح لنا نجاح
1: أبوك العائلة
2: شكرا البنوت إن شاء الله
1: بدول عينك أبو هنين خلي لك هنين إن شاء الله وتشوفها أحسن البنات يا رب
2: يسلم إن شاء الله يسلمك شنو طاش الخبر اليوم الصبح
1: أنت طاش الخبر عمي مو أدري بك هذا غير مديرية هذه الأحوال الجنسية
2: عميد بالمرور
1: بس تمشي لا لا يا مرور أحوال مدنية وتمشي على الكرة الأرضية
2: عميد بالجنسية
1: نورت
2: إن شاء الله تخلصين من التعليقات السيئة
1: لا والله سيئة ما يخاب بس دعوة تجي بهاي الطريقة يعني بصراحة يعني عذرا أن الجملة هي ما يصير أقولها بس حقارة البشر حقارة البشر لي وين واصلة بأنه يدعي هذه الدعوة علي فإن شاء الله يلاقيها بحياته بس هيك أقول يا رب
2: يلا أوكي إن شاء الله عمي.
1: يعني ما داعي على أحد بس كلش غذتني الدعوة فلهذا يعني ما أدري شو أقول الله يسامحني يعني يلا المهم
2: شنو الملابس إن شاء الله يوم العمار كامل
1: عمي عوفني من نوع شهر السابع عمار شهر كامل احتفلنا بعيد ميلاد عم من نوع شهر
2: أي والله شهر كامل
1: كرهت شهر السابع أخذ إجازة شهر والله العظيم حتى بالأمومة ما سويت راح أسويها آخذ شهر إجازة أنا كلش شاكرة تصاك بس أبو هيلين ما قلت لي شنو التصرف اللي تسويه أم هيلين تعرف إنه أكو وراء مشكلة
2: إذا أنا بالكوفي تكتب لي على السناب منتظرتك عندي موضوع يهبط السكر عندي إيدي بعد جسمار بنشيني
1: شلون شلون شنو
2: أنا طالع بالكوفي
1: ايه؟
2: تكتب لي على السناب
1: ايه؟
2: منتظرتك عندي موضوع
1: ايه؟
2: أنا رجلي تخدر سكري يهبط
1: إيه بعد
2: هاي
1: قل لي بعش بقى غير بس أرجع وأقول هاي التصرفات كلها هي عبارة عن دخان لأن أكو نار يعني أنتوا هم ما تيموا حبابين
2: والله أنا فقير لا والله فقير
1: صحيح نعم
2: جات عمر كامل
1: نعم طيب علي كلش اشكرك ابو هيلين نورتنا شكرا قلبي مع الف سلامه باي باي

ساهر العراقي، السلام عليكم متابعتنا، سوي ساهر العراقي استعبير، كل عام وانت بألف خير. شكرا وانت بخير، ربي يسلمك ويخليك ان شاء الله. مصطفى ايضا كل عام وانت بألف خير، سنين سعادة يا رب، شكرا جزيلا. للأسف ما قرأت هواي مسجات وصلتنا وكلام حلو، انا اتمنى لكم ان شاء الله كل ايامكم تكون هي عبارة عن افراح وسعادة، وربي ما يخلى حياتكم من كل احبابكم يا رب، وتكونون دائما، انا هذه الدعوة كلش احبها، احب اسمعها، ولهذا احب اقولها للاخرين ان شاء الله يا ربي انه تكونون دائما وكل سنه كاملين العدد وليس ناقصي العدد. فاتمنى لكم يوم حلو، شكرا لكل اللي تابعونا. على الاقل خلينا ناكل الكيكه، اكل هاي الكيكه، لا ما اكل اكلها بس يلا هيجي ما اكسر بخاطرك يعني. عموما تحيه لمستمعينا، اكيد اتمنى لكم يوم حلو، نلتقي وياكم يوم السبت ان شاء الله، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور، بالسبعة ونص الصبح.
3: خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك
4: متمشي وياني.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان، غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. قالت النائبة ضحى السدخان أنه بعد موافقة رئاسة مجلس النواب تمت إحالة 9 معالجات مالية في موازنة عام 2027 قدمت من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المالية النيابية لمتابعتها، وبينت أن حزمة المعالجات تضمنت تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وخريجي قناة النخبة والمعاهد النفطية، فضلا عن خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية، بما يضمن تخصيص درجات وظيفية لاستيعاب هذه الشرائح في مؤسسات الدولة. أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان عودة عمليات نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء تدريجيا نحو وضعها الطبيعي بعد انخفاض الإمدادات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بجهود وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية وبالتنسيق مع شركة دانا غاز، وأضافت أن وضع تجهيز الكهرباء بدأ بدوره بالتحسن والعودة تدريجيا إلى طبيعته بعد تأثر إنتاج الطاقة بانخفاض كميات الغاز الموردة إلى محطات التوليد. قال مصدر في وزارة المالية أن دوائر التمويل الذاتي بدأت بتمويل رواتب موظفيها، وأضاف أن البدء بتمويل دوائر التمويل المركزي ستكون الأسبوع المقبل وبالتدريج. ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه وفقا للخطة الأمنية المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات قطاعاتنا الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين 2 بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال، وآخرين مخالفين أقدموا على صهر مواد ممنوعة ويعملون بدون موافقة رسمية، وأشارت إلى ضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في جانبي الكرخ والرصافة. قتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين بريف درعا، وأضافت أن قوى الأمن تواصل انتشارها وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، فيما فرضت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة حظرا للتجوال في المدينة إلى حين استقرار الوضع الأمني.

ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا يانا منضمون من خلال حلقه اليوم من على الطريق عن طريق التيك توك بالبث المباشر. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. حقيقه خلال يوم 15 يمكن كان، ما ادري يوم 10 والله ما ادري يوم، هو صار المؤتمر الخاص بابل واللي اعلنت به عن اصدارها للايفون 18. بعد هذا بكم يوم طلع هنالك تحديث للسوفت وير. شلون ربطها؟ اربط لكم يا صبروا لا حد يستعجل على رزقه. بعد ذاك طلع اكو تحديث، التحديث هذا كان هو عباره عن تحديث للسوفت وير. حقيقه جاء في بالي بما ان اليوم خميس، ف تخيلوا لو الإنسان هم يتحدث، يعني دوز دقمة يحدث سيستم. تخيلوا هذا كم قريته في إحدى النشرات العلمية، كانت تتحدث عن الاي اي إلى أنه هو كل ما تحدثه كل ما يكون أذكى، كل ما تحدثه كل ما يتخطى الأخطاء السابقة. والله العراق راد له مو تحديث، راد له سوفتوير جديد. مهم، فبالتالي هي خميس مبارك مخلد والله كلش هاي المخلد، ان شاء الله مبارك. المهم، فتخيلوا وياي لو انا قلت لكم او سالتك سؤال او سالتك سؤال، ايش وقت اخر مره حدثت صفاتك، تصرفاتك، اجواءك، لبسك، يعني انت كلك كشخص ايش وقت اخر مره حدثت، وايش حدثت بنفسك؟ مو هسه تقول لي والله اكاي صراحه هي راح تبين بالمشاركات، ما ارد احرقين. بس بالتالي هذا السؤال اللي راح اسال لكم اياه، او السؤال هو هذا السؤال حلقه اليوم، شو وقت اخر مره حدثت، حدثت اصدقائك، حدثت اهلك، حدثت مرتك، حدثتي جهالك، يعني عادي تحديث، سويت انتقاله من حال الى حال. هسه تقول اشتريت بيت، واعرف لي هذا، انا احكي عن انت كشخص او انت ك فتاة أو امرأة جميلة، شو وقت حدثت آخر مرة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780211617. بإمكانكم الاتصال بينا عبر الواتساب على 0720211415. عندنا أي مدهير، مدهر ما شنو هذا، أخطائي ما تتعالج ولا تتحدث. صعبة هاي، هذا اللي أنت إصدار قديم. يلا هاي أرقام الهواتف بإمكانكم الاتصال بينا، والأرقام موجودة جماعة التيك توك، موجودة عندكم بين أسفل الصفحة مثبتة، حتى تكونون يعني على الهواء مباشرة وتجاوبون على سؤال حلقة اليوم اللي يقول شو وكر آخر مرة حدثت. شيد راتك، ما تجبوري مساء الورد.

0: هسه
1: اي ماكو حتى
0: ايه.
1: بالبارك
0: اي
1: يعني كان قبل اطب هسه كل يفتح الباب
0: تفضل كان اول ما اطب يقول لك رقم الهويه ايش قد ومتنق
1: اي بالضبط
0: اي هسه استاذ بس رقم هويتك اي 30 40.
1: لا المشكله وين على ود مو يقولون اعلان المحل المطاعم اللي باليرموك و14
0: صباح اي كل استاذ
1: لا مو كل استاذ يطلع الجهه طابق باب المطعم
0: اي هو بل ما يسألك ذيك ماكو ما يسألك أصلاً.
1: فهاي
0: يفرض عليك يقول لك في آي بي صح؟ فأنت طبعاً هنا أنا خجل إيش تقول له إيه ولازم مو تقول إيه حب لا عود يعني الطبيعي أي إيه.
1: أي 10 صير الموضوع 10.
0: إيه ما يخاف 10 بس بالباب يعني تطلع قطوعات.
1: ترتيبات تترتب وايد.
0: فول حج شخذت بالعافية.
1: مرسيدس الحمد لله.
0: شنية CESGL.
1: إيه
0: حلو.
1: ايه
0: خوش انتقاله كان عندك قبلها
1: سبورتج 24
0: صدق كذيب صدق كذيب
1: ها
0: اقول لك صدق كذيب هيك طويله
1: ايش قال هو زيرو
0: بس انتقاله انتقاله هسه الحياه ايه. تختلف عندك هدومك راح تختلف
1: بس والله استاذ سلطان يعني بالامانه يعني مو لك الفرق ترى
0: القعده تختلف الكرسي يختلف ما يخالف
1: لا لا قصدي كفلوس يعني
0: ها اي طبعا يعني طبعا اي احنا
1: انا استغربت لا يعني انت مثلا تبوع انه هو مرسيدس لا والله يعني مو ذاك الفرق
0: اي
1: يعني واحد يجمع له 6 اشهر 7 اشهر
0: يلم ايده وبالمناسبه هي خلي في بالك هاي المشكله اللي اقول انا مثلا واحده من ضمن التحديثات مال المجتمع العراقي الى الان هو ما مقتنع الى انه هو يجني الماني لان هو يعتبرها فد سالفه وهو صدق يعني اوكي عطل هيك كسر الظهر بس بالتالي هم خليك حنين يعني فاسعارهم مو عاليه كلش وتفاصيلها حلوه ويعني ذاك يوم صديق كان عنده 530 موديل 25 وماشي 25000 كيلو موضوع 4 شدات وشويه مع العلم اذا تجي سورنتو سعر 4 شدات
1: بالضبط
0: فستة وين راكب بي ام 500 وحلوه وجميله ولطيفه وتقبل وين راكب هاي يعني
1: انا
0: واجد اقول لك هذا لازم يتعايا
1: السورنتو الجديده
0: اي
1: ف اخذ يعني بهذا السعر اخذ
0: انا ظننت اي 42 43 44 45 تلقاها
1: اي لا انا ظننت قلت انا عندي سبورتج هو عنده سورنتو ماخذين
0: كيا وكالا احنا شنو لا والمالك واحد ترى هو خلي بالك الحكومه الكوريه
1: بالضبط
0: فخوش تحديث يعني هذا انا حسين احييك عليه التحديث حياتك راح تختلف امورك راح تختلف ملابسك راح تختلف نظرتك للحياه تختلف نظرتك للمجتمع راح
1: يختلف لصفي
0: هسه حتى من تخابرني بعد تختلف انت لان هي هسه انا عرفت ليش طبعا عصبي هي هاي مال الماني تنك
1: اي مال تقول اي
0: بعد لان تنحست هسه بعد ما تنحس اعرفك عندك مرسيدس طبيعي مالتك هذا تحياتي لك الله يوفقك ان شاء الله يا رب الاسبوع الجاي
1: بس دقيقه ايش وقت
0: الاسبوع الجاي والله وعد
1: والله
0: الاسبوع الجاي
1: يعني اخابرك الاسبوع الجاي الخميس اخابر
0: خابرني الخميس وراتبانياك وخلص ها هي ان شاء الله خوش تحديث حتى تحدثت مالي يبو ليش تسوق ليش هاي مو احسن يعجبكم جماعتك نايم

دبليو بس تصليح مزعج وغالي. ايه على كيفك شوية رجلنا السم نعوفها. علي عمار كاتب الصديق ما يتحدث كل ما يعتق يصير أغلى كاشان هو زولية.

0: يلا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الصلاطين الحبيبي.
0: اهلا اخي. هاي
1: ايه إيه؟
0: نعم
1: ايوه
0: ايه زين. شنو الاخبار دكتورنا جميل؟
1: حاليا عدوا لي
0: الله ايه
1: متوجهين
0: الحله. شدك فاتحه
1: فاتحه فاتحه. انا وثير وتيسير.
0: انت واثير وتيسير
1: ايه
0: ورايحين فاتحه بالحله.
1: فاتحه بالحله خال ابويا توفى.
0: ما اعتقد وما اقدر اصدق بس احاول اصدق.
1: والله العظيم اللي صور لك ودك
0: يا ما مال انت هسه. انت واثير وتيسير يعني موضوع مشكوك فيه.
1: السياره الثانيه ابراهيم وراي.
0: ابراهيم منو يا
1: ابراهيم؟ وعلي حسنيه
0: باوع مزرعه لو

0: لا لا هو
1: ما حد كذا مو علاقة.
0: سيارة يعني 2010.
1: اي سيارة 2010
0: حدثت السيارة. اي
1: حدثت السيارة حلوة.
0: كان عندي 2002 وسويتها 2010.
1: سويتها 2010 حلو. شنو الفرق ما بين 2002 و 2010؟ يعني ليش حدثتها؟
0: الماكينة مالتها قوية
1: اقوى طبعا.
0: ونشطة.
1: اي حلو.
0: وراح ادزك صورها ان شاء الله.
1: يلا ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. طبعا 100% هي حتكون انظف اجمل احسن يعني.
0: فرح مع الوالدة.
1: ما متعوبه ايش لها؟
0: هل فرح مع الوالدة؟
1: والديك لا طبعا. طبعا
0: انت يا اخي انت ما عاد
1: لحقك. ابيع واشتري على السريع. سلم
0: عليك اثيره.
1: سلم لي عليهم اثنينهم يعني. اولا سلم لي عليه اثيره هواي وتيسير. هم سلم لي عليه وقل له ما طول انت بالموضوع ما مرتاح للسالفه انا بس. السفير بالله أمشي له أحبه بس تيسير ما رايح فاتحة ما أعتقد. من راح العمرة؟ من هو؟
0: تيسير
1: رحت العمرة؟
0: أنا هذا الموضوع ما
1: حكيته حتى. شعلي والله والله أنت لو مو تروح العمرة لو تبقى هناك أصلا نفس الشيء. تيسير وعرفك مهم. طيب تحياتي لكم ان شاء الله ربي تروحون ترجعون بالسلامه وشكرا جزيلا لاتصالكم حبيب العيلة. على حياتي مع السلامه. باي باي. علي عمار اكبر تحديث الانسان هو الزواج بغض النظر عن بغضك لهذا الموضوع. بغضي لا والله ما باغضه بس فكره ما بختلع بيها عادي بس ما ابغض الزواج.

0: لا لا يلا اعطينا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: ابو الطلاطين شلون صحة؟
0: الذهبي حفظك من وياي.
1: وياك علي العزاوي.
0: اهلا يا علاوي. اهلا وسهلا.
1: مشتاقين.
0: شلون الاخبار؟
1: شلون مختفي؟
0: ما يعني حياة ما اكو ناس دا تدخل بيناتنا.
1: منو؟ الدكتور؟
0: يعني جماعة اي الدكتور ما اعرف.
1: ما ادري انت خابرني يقول لي رايحين الفاتحة ما ادري شنو.
0: منو قال انت وين رايحين؟ صدق علاوي انت ما تكذب.
1: والله رايحين الفاتحة.
0: على ما اصدق هذا الجروب رايح فاتحه مال انت ابراهيم اثير تيسير منير يعني مدى مدى مدى استوعب الفكره.
1: والله العظيم رايحين فاتحه خال ابو منير توفى.
0: اي خال ابو منير
1: عمره 115 سنه.
0: ماكو هيجي في دول عينه ديناصوره. أيوة. اربع مرات ميت هذا.
1: زين
0: هاي
1: رايحين نقرا
0: فاتحه. بالمناسبه على سؤال اليوم هاي التحديث مال الموت ما تمره رجعوه قال لهم ايه قال له اسمك طلع من زمان خلينا نشوف نحاول دور مالتك لي وين واصل. شو كنت اخر مره حدثت علاوي؟
1: حدثت
0: كشخص انت صفه حاله اصدقاء عائله شغل تحديث سويت تحديث انتقاله بحياتك
1: تقريبا قبل شهرين.
0: اي شو
1: تحديث حدثت
0: شو وقت؟
1: قبل شهرين.
0: اي سويت؟
1: حدث الصديق.
0: حدث الصديق؟
1: اي والله.
0: يعني لغيته حطيته؟
1: لا لغيته مع الاتفاريك. والله كان ماخذ كل وقتي.
0: الله؟
1: اي والله
0: ما ماخذ كل وقتي. شو ماخذ كل وقتك بس ما شفته في يوم يواكب وقت؟
1: لا لا هو هذا يعني
0: نهاري
1: مو
0: ليش. لا شوف علاوي عم تعرف نفسك نحيس بس هاي بس على مود ملاحظه لك يعني. المهم خلاص جيد حلو حدث كل وقتك من خلال شخص كان موجود بحياتك حددت الامور لغيته.
1: اي والله.
0: ابراهيم شو وقت اخر مره حدث؟
1: ابراهيم
0: ابراهيم يوم يصبح يحدث يومي الصبح.
1: ابراهيم شلون عندي ايفون 16 قاعد الصبح قام حدث. هو واحده
0: مسوي هذا التحديث الليلي هو ماكو ينام يقعد محدث. اي ابراهيم
1: اي محدث ماكو اوتوماتيكيا.
0: اي هو بس منير ما يحدثه ما اعرف ليش.
1: لا حجي لا علاقه يعني
0: علاقه ما بيها تحديث
1: ابد. لا لا
0: الله يحفظكم ان شاء الله طريق السلام يا حبيبي.
1: سنشوفك
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: طالع عاصم وراي يسلم عليك.
0: الله الكبير في دول عينه.
1: اي والله
0: عافنا هو باع هو اول واحد عافنا خالو عاصم اول واحد عافنا. اي هو بس عافنا طارت البركه.
1: اكو تحديث هو راح يحدث.
0: اي هو غير يحدث تعبني خالو عاصم.
1: لا لا راح يحدث.
0: ها هي يلا ننتظر التحديث لعد
1: ان شاء الله.
0: تحياتي لكم شكرا جزيلا. هلا باي باي.
1: هلا هلا هلا. 30

0: ناخذ اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: الحمد لله. شنو وين رايحين الولد؟
0: رايحين فاتحه لبي الحله.
1: هم فاتحه مي هنا قريبه. صلاح الدين
0: ولا فد يوم شفت لهم فاتحه قريبه ولا فد يوم،
1: يعني هاي كوكب الدوره.
0: كل حتى فاتحتهم بالدوره باخر الدوره.
1: مره وحده تلاقينا بقاعه الطالب بس.
0: بس
1: كل محافظات. يعني الولد
0: ما اعرف.
1: الله يحفظهم،
0: الله يحفظهم ان شاء الله يا رب.
1: شلونكم عيني؟
0: هلا حبيبي، كلين سكو.
1: والله بالصلاطين تحديثاتي.
0: شو وقت اخر مره حدثت؟
1: هم صارنا ثلاثه، يعني هو المفروض هذا التحديث يصير جره وحده، بس هو سبحان الله تقطع.
0: اي
1: على مدار سنوات.
0: زين.
1: التحديث الاول بال 2015.
0: زين.
1: ملصت الفيشه مال عمان بلال، هيك جريت حتى الواير، حتى بعد ما حد يشكل.
0: لغيته، لميته وكفيته وذبيته.
1: كفيت الواير وحركته وبعته لابو الصفر.
0: زين.
1: والتحريف الثاني قبل سنه وتسعة اشهر.
0: سنه وتسعة اشهر؟
1: اي بالضبط. اللي علاوه للدنيا.
0: حدثت؟
1: حدثت خال بلال. هنا التحريف الاول عمان بلال. التحريف الثاني خال بلال. حركت البورد كله.
0: ما بعته؟
1: حركته حد يسوي هذا، حتى فلوسه حرامان.
0: زين.
1: والثالث تقريبا قبل اربعة اشهر، هي ثلاث اشهر. من عفنا وامير.
0: احنا
1: في حياه سعيده، مطاعم الفلوجه، مطاعم الرمان. شرب ارجان، ما ادري شنو هذول كلهم.
0: شفت؟ هو بصراحة يعني الرجل مو كلش يعني واحد، بس
1: والنوب قام يلبس، قاط.
0: بلا بدون القاط كان قلقنا. نوب القاط
1: على قرارات، على قرارات ثيابنا. يقول له انت ايه شلون هو جابوا لها بلوز. هو شلون هو لبس قاط
0: نوب، تخيل
1: النوب. فهذا والله هاي التحديثات
0: حلو. خوش تحديثات هاي جميلة.
1: مثمرة وكلش مثمرة يا رب، بالك مرتاح. بس يعني ابا حبيبي خاف تزعل وترجعت كبير يصير بك ضغط وسكر. ترى مو عادي.
0: نوب ما له تحديث. مشكلة. إذا زعل ما له تحديث.
1: ايش بيك غير الويندوز ما طلع هذا شو اسمه هذا قبل الاكس بي.
0: ما هو اي بي ام دوز
1: قبل الاكس بي.
0: دوز كان دوز سوفت وير اسمه دوز. يجي اسود، لازم تكتب ارقام يلا يطلع.
1: تكتب ارقام وشفرات وهاي تقطع بالاسم. ولو يلقف لو ما يلقف التحديث.
0: لو يجي لو ما يجي.
1: بس يمكن قالوا اكو ترهم عالية فيشة. اكو فيشة ترهم عالية، بس هو نحيف شو يسوي.
0: هاي لازم منير يرهم الهيال فيشة.
1: هو يشوف منير يوصيه جهه مشاعر الصناعة. ويرهم الهيال.
0: بلكت الله ان شاء الله.
1: بلكت الله، وين الله ويرهم الهيال منير.
0: الله يسهل ان شاء الله يا رب. طيب تحياتي لك حبيب قلبي.
1: على
0: بيك، مع السلامة. يلا شنو منو
2: تتبدل؟ تتبدل اجوز من الجناس اسماء، بس السمعة قل لي شلون تتبدل.

0: يا يابي شنو؟ يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا وميوف.
1: وياك القلقك حبيبي.
0: لا لا لا عيب عليك والله والله العظيم.
1: لا يا ابو ولا
0: حكيت شي. هسه اصلا كان بسام دي يحكي وبخته
1: وبخته
0: وعلى الهواء طبعا.
1: الاسود هذا اللي تكتب له ارقام.
0: وقلت له وقلت له احترم نفسك ارجوك. وش قد ما وبخته حتى دز لي مسج قال لي ترى انا زعلت عليك. بس انا قلت له صحيح. ازعل ما تزعل ما يهمني. المهم اخونا وميض.
1: المهم وميض يزعل يا مال تحديد.
0: يزعل يا م... يعني اليوم انا داز لك فيديو لك قلت لك بس خصيصا هذا. شفت يعني قد احبك لعد. بس انت انت انت صاير مشاعرك يعني مو مثل قبل.
1: لا لا مو الرجال الكبير يتحسس هواية.
0: والله ما اعرف شكل لك بس انت انا احسك لا احسك مو ذاك الاولي. تتنحس تتنحس
1: والله وذاك كان الاولي بس انت معك.
0: شو كان اخر مره حدثت
1: معك مدالقه؟
0: لا والله
1: والله انا بجد نوح عمي.
0: زين بغض النظر
1: زين انت شرفك عرفت العالم كله تريد منير يركب علي في شيء
0: ليه باعتبار قريبين بالعمر.
1: لا حبيبي لا في شيء ما
0: يعني خامثاً آني أو حسام أو الولد ما ترهم فرق العمر.
1: لا لا مو هو الفيشة مالته ترهم بس على 2010. والله 2010 بيضة بيها خط أحمر.
0: بس هو أنا قلت يعني أنه أنتوا أصدقاء وبيناتكم أيه. الموضوع ويعني ترهم
1: لا تشفيني شرك
0: كيفك. أنا والله يعني
1: لا أريد الفيشة ولا
0: دا أحاول يعني بصراحة أرتب الأمور ألم الحكي.
1: ما شاء الله عليك.
0: الله يسامحك. طيب إذن خلينا نقول هالستة حاليا ما محدث لسبب أو لآخر. شو أنا مال لآخر
1: حلو هاي مال لآخر
0: تخبل لآخر تخبل أنا حبيت
1: لا لا جميلة
0: فلسبب أو لآخر ما محدث أم آيلة تضحك
1: آيلة للسقوط
0: لحظة خلاص اي بس جت عطسة شوية ما تدري مرات الهم الكبار
1: والله هو التحديث الوحيد
0: اي
1: اللي صار بعملي بس ما شاء الله تدري انت
0: اي
1: رجلي خضرة قطية.
0: ملحق يكمل تحديث
1: ماكو وينه عن نوت كان يسوي طرف وطلنا شايفه قبل على 107 دوت
0: اي عفية اي
1: ساعات يلا نحصل جد قديماني العصفور.
0: إيه والله شفت؟ هسه متى يجي بحشار روحه؟ مين يجي بحشار روحه؟
1: من كان عنده ويندوز زون؟
0: منو؟
1: أني.
0: شفت؟ إيه.
1: أني عمي والله.
0: فبالتالي يعني هذا آخر تحديث كان العمل اللي هو.
1: إيه.
0: أوكي. تعال بس.
1: وضرب فيروس.
0: إيه ضرب.
1: شو
0: قطع النت وفصل شحن.
1: آسف على الإطالة حبيبي.
0: أنا أشكرك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: خميسكم فل وتحياتي للولد كلهم جميع المستمعين.
0: الله يخليك يا حبيبي شكرا جزيلا.
1: حياتي.
0: أرقام الهواتف ما مثبتة. ثبتها من يمك خاف شالت بالتثبيت. وقت سيارتي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: مستمعينا طبعا يعني حقيقة من خلال اتصالات وسمعناهم، وممكن كثيرين اتصلوا بينا وشافوا الموضوع، يعني شكرا جزيلا طبعا للجميع اللي قاعد يتواصلون ويانا بهذا الحلقة مال اليوم. التحديث حلوة جميلة حبيت، بس اريد بعد اشوف شنو التحديثات اللي جت عندكم انتم كاشخاص، وشنو ممكن من تفاصيل صارت وياكم، بحيث تقول اني هاي كانت هي انطلاقة التحديث بحياتي. يعني بدي احكي داكو التحديث، احنا طبعا ذكرت انا في بداية الحلقة وقلت لأنه إحنا بحاجة إلى بين فترة وفترة نحدث تصرفات، صفات، أشخاص، ممكن حالات، عمل، سيارته، عادي أشياء، مقتنيات مثلا. فشوف شنو الأشياء اللي أنت صارت عندك من تحديد. خلنا نأخذ ويانا اتصال بالله. ألو،
3: شلونك؟
2: أهلا،
3: شلونك بعد؟
2: شلون الأخبار؟ هلا خلود، هلا حبيبي.
3: سؤالك والله والله مفخخ.
2: زين اوكي.
3: والله والله مفخخ. شوف ما يعني تحديث النفس هو لازم الانسان لازم يوميا يحدث،
2: لازم يوميا يحدث،
3: لازم يوميا يوميا يحدث نفسه. يعني هذا حديث النفس للنفس يوميا لازم انت تحدثه. يعني
2: طيب
3: شوف الباحث سويت ايش راح يصير، ايش كسبت معلومه، اي معلومه تسبي انتهى حدثك.
2: صح،
3: بس كواقع عاني مثلا حد اللي شوكه تتاخر ساعه نفسك، ذاك مولد النبي راح،
2: ذاك مولد النبي راح. شلون
3: ذاك؟ سبحان الله، ما سمعت الاذان طبيت الحجاب.
2: حلو
3: حلو. والى الان الحمد لله والشكر، ما يعني مدع وفرض وجامع وما اعرف. يعني انا كنت قبل اصلي
2: طيب، وبعدين بس التزمت
3: هسه هذا التحت هسه التزمت.
2: ايه
3: التزمت، يعني التزام شو اقول لك. يعني تحديث، هذا التحديث الجديد ماكو، انه انت لازم تلتزم. لازم تلتزم، لازم تلتزم. صار عمرك فوق الأربعين، لا لازم تلتزم. فهذا التحديث اللي صار
2: حلوة، يعني حقيقة يمكن انتقاله يصير عند الإنسان بهذا الجانب.
3: طبعاً بالمناسبة يعني أنا كان مثلاً أكفد الصراعات نفسية هيك بالداخل.
2: أي
3: القرآن والصلاة هي قضاء
2: حلوة، صار سلام نفسي عندك أعتقد. يعني
3: الصالحة في نفسي كل شيء، يعني
2: ان شاء الله دائما تكون يعني خطواتك ايجابيه بهالطريقه، وتقدر انت دائما يعني انه تتخذ مثل هيك قرار.
3: اي
2: حلو،
3: بس الحديث يعني الانسان لازم يوميا شيء يكتسب معلومه
2: وياه يحدث نفسه. إيه صح. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك، تسلم. هلا خلود، باي باي، مع السلامه. يلا خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع وياكم.
4: وحشت الدار يا حبيبي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموزنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياك.

0: مستمعينا طبعا احنا رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من عالطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول ايش وقت اخر مرة حدثت، اذا كان صفة او تصرف او حالة او مجتمع او اشخاص، ايش وقت اخر مرة حدثت؟ بما انه التليفونات اللي احنا شاريها بيدنا دائما دائما بيها تحديثات، تجي تحديثات لي، وهذه التحديثات هي ليست لمجرد التحديث، يعني فكرة التحديث هي انه يتم اصلاح الأخطاء أو الفجوات أو التفاصيل السيئة اللي تصير عندك أو عند تليفونك بالسوفتوير بالسيستم، ويبدي ينطيك أداء أفضل حتى يكون أداء للأيام القادمة أو لما بعدها يكون هو أفضل وأفضل. هذا أساس التحديث. فبالتالي أنت أيضا كشخص أو أنت كامرأة، شو كنت آخر مرة حدثتي؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617. بإمكانكم الاتصال بنا أيضا عبر الواتساب على 0720211115. حسين حاتم حج سلطان، شونك؟ كل الحلة. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: أسعد الله مساكم.
0: الله، هاشين خميس عمال باكر، جمعة مباركة. إيه.
1: ما كأنك محمر من وقت.
0: لا بس أنت دا أحسكم شو كلش متأخرين.
1: أنا لا على شنو متأخرين؟
0: متأخرين دا أحسكم شنو؟
1: لا لا بلاكش بعدنا بيه.
0: صدق؟
1: والله العظيم أقول لك، شوف كل التحديثات.
0: إيه.
1: ممكن أن تكون الأحسن.
0: إلا.
1: الزواج. جلست لقاء من قد ما طويلة الواتساب يقول لي على المزيد. والله العظيم
0: زين.
1: ايه بعد قلت لها عليش يعني تليش تظميها؟
0: ايه
1: مو انا اشوفك انت خطيئة يعني يومية ادس لك شيء فتح حانوس
0: ما ادرس. وبالعكس يوم ادي زيلي شيء ولا قائمة هالطولها؟
1: فانا والله قلت لها يعني قلت لها يعني انت مثلا ما تقصدي لياهن.
0: ايه
1: ما اقول
0: ايه
1: يعني عد دوار تمشي
0: عافية
1: بس مثلا من هي
0: خمسة عشرة تتسلك
1: يعني يعني مستحيل بيوم واحد تخلصون الأفخاذ
0: ايه
1: والسمج
0: ايه
1: والمنظف الرياض
0: ايه
1: وأكياس النفايات وهاي كلها تخلصوها، مستحيل تخلصين بيوم واحد.
0: مستحيلة.
1: ايه فمن تخلص شي قولي لي.
0: ايه
1: بس هاي صوتي اني لان اريد مصلحتك والدك.
0: ما اريد مصلحتي، مو مصلحتي
1: اعترفهم كلهم.
0: ما كان مصلحه
1: ترى عارف ترى ابغى سبعبه انا في شيء قلت لي قصدي الان على ما بعد
0: عسى على قولتك على ماشي من انا 10 5 تمشي الامور تتسلك
1: يعني. انا مرات شوف انت مرات انا اشتغل مرات تاكسي مرات مثلا العده السبليت العده صوب العده شيء اولتي هي بكروه اوكي مثلا طلع لك 10 15 20 باليوم حلوات
0: حلوات شيل منهم 5 10 مو مشكله عم تراجع
1: نزل خير 10 5 مثلا
0: سلك
1: اوكي اوكي باقي 10000 مصرف الي للسياره تكفيني ثاني يوم
0: حلو
1: اوكي من تجي الاسبوعيه اقدر اضمن منها شيء.
0: اي طبعا
1: انت بس لاقيت
0: جيتي شفتيني هالشفته
1: ليش
0: ما ادري
1: ليش والله ما اعرف
0: لا اخفف الكياب على الفلسفه ما نسوى عم دغ... ما اريد ازعجك يومي لا زعجيني يوميه ولا زع... ولا انزعج مره اتذكر هالشهر كله
1: يعني انا ترى تفكيري مو غلط قلت
0: لك
1: يا ما اعرف انا بس كنت اسال يسمعون يعني هم يشاركون نفس الشيء يعني بس انا واقع بهاي
0: اللغه لا لا لا انا هيك شبيك انا من الاشخاص هسه للبيت مثلا للبيت يعني مثلا حجي مرات توصيني على سالفه اقول لها تعطيني اياها كل مره واحده اجن اجن شغله شغله انا اجيبن انا ما انزل ولا ينجيني الراشدي قوي ما بي
1: لا لا هسه ما تروح اصلا الحين من الفيتر
0: اي
1: من القائمه عفوا وتروح
0: طبعا
1: بس من يقول لك عندك بس الطوبات
0: اي بسيطه ايش قالت يا
1: ابو يفتح صدر
0: اي
1: شمعات على راس روط على ما ادري شنو على قاعده دبل على مش تروح تجيبها انت كل ساعه صح شوية ضايج
0: ايه
1: بس قصت لك ياهن ما ايه دفعت شفته واحدة
0: بس تخيل من اول مرة ويقول لك 600,000
1: عيني يجيب صمامة كاملة
0: ايه بالضبط ايه مثلا
1: شي شق الخال جايك بس بالطيارات
0: ايه
1: ايه فلا لازم
0: زين
1: كل التحديثات ممكن تكون للأحسن
0: ايه
1: الا هذا الموضوع
0: صار لل
1: يعني
0: صار لل
1: الحمد لله وشكر الحمد لله وشكر
0: كل التحديثات للأحسن الا هذا التحديث صار لل
1: يا الحمد لله. وما ظلمناهم.
0: اي ولا كنا انفسهم
1: يظلمون. والله انا بدي اعرف ايش الفتره شلون عرفتك.
0: ما اعرف
1: هو لو انت اختفيت.
0: لا موجود كنت ولا اختفيت ولا
1: انت فتره انتقالتك من عمان لبغداد
0: ولا اختفيت. ماكو اسبوع واحد ورجعت.
1: زين انت فتره سنه 24 10 11
0: شهر التاسع وجدت موجود 24
1: هنا
0: كنت ثاني. اي
1: مستحيل والله. الا لا قلت لا والله شفت لقطه كدربي.
0: اي مو هي هاي
1: كان يطلع اعلان
0: يعني انت كان عندي شفت عندي بالانستغرام موجود فمنزلت انا بوقت انا اختفيت فتره. إيه؟ اللي هي شهرين ذيك كانت بال 22 بس
1: هو انا وقعت لهم على كمبياله بهاي الشهر.
0: اي شفت
1: وقعتهم على بياله هم لازمين منها
0: ولو ظرف يعني طارئ كان حادث وهاي بس ولا ماكو
1: شيء ان شاء الله ما ينعاد.
0: طبعا كان مكلف هو بصراحة شوي مو على مش بس عمد انه مكلف. ايه طيب
1: يلا يلا
0: المهم هذا التحديث يعني تحديث باع
1: يلا الحمد لله.
0: اكو واحد مصطفى واحد بالتيك توك اسمه حسين حاتم كاتب يعني صدق الزواج انتقام للنفس تعذيب بتعذيب. هذا خطيئة متأذي حسين. تعال حسين عين ويا مصطفى حطكم سوا
1: خلنا انزل انا خلص عاد فوق. لا لا هذا واصل ليفل الحمد لله ما واصل
0: ما بقى لك شيء بقى لك. المهم طيب
1: لا هو شنو
0: يلا خميس
1: يلا يلا ان شاء الله
0: مع السلامه. اوكي
1: شوف حسان شو عندي يعني عندي 150

0: واحد يهمني ممكن يقول لك يهمني؟
1: ايه
0: دربارك
1: عذر فتنا بالصور الحصرية لنا.
0: هاي
1: ايه ترتيبات شوف دزلنا نزل.
0: ايه
1: ايه هاي حلوة شكرا الذهب تحياتي لك يا حبيبي شكرا هلا بك مع السلامة باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: يا الله
1: يا الله اهلا
2: يا الله
1: شالامور
2: عمالي سديته وقطعته ومن وين رحت
1: وين راح اشوف يقول حولناك وساكت ليش ساكت انت خجلان مستحي
2: مثلا
1: اي عم ما تخيلك بصراحه
2: مصطفى يتل عليك بال 24 شهر العاشر
1: ايه
2: معودتنا قاعدين باليرموك مثل ما يوارد
1: ايه ايام البركه ايه
2: كان الله تستر علينا
1: ايه
2: الحياه حلوه قبل ايه شلونكم
1: شلون الاخبار
2: شلون الامور
1: يلا شو وقت اخر مره حدثت
2: بصراحه العام 2010
1: عشرين عشرة شكو هاي؟
2: إيه جتني حول الدنيا.
1: ليش حدثت؟
2: والله عقلك بالصلاطين.
1: هاشن؟
2: والله أنا أعترف على نفسي.
1: إيه.
2: كنت هجومي.
1: إيه.
2: وانفعالي خفت يذوب بي.
1: إيه دربك.
2: مو؟
1: إيه.
2: ورأساً أقوب. خصوصا مثلاً موضوع العمل ما عمل. وكانت عادي يعني المكان يعني في مراسة حتى يعني شلون أقول له بدون سلام عليكم. بس اطبق الباب وراي واطلع
1: زين
2: هسه لا يعني صرت اتحمل وعادي اضغط على نفسي وكذا وكذا
1: ومشي
2: ومشي اوف ليش
1: زين
2: يعني اخر شيء يعني اليوم قلت لهم انتوا يعني حسيت سامع قطيع مال جونكيات انا هيك مجبور اشتغل وياكم
1: زين وما قلت لك
2: والله صافين ما متوقعين هذا الرد من عندك
1: انا اطلع من عندك ايش سالفه ايه
2: ايه معناني لو مو شغل زين صراحة الراتب زين ما استمر ياكم والحالكم حال البقية يعني بس بالعراق من ينفتح التقاطع بناتي عبرين ليش هيك ليش
1: زين ايه عادي هنا ايه ما عجبني ايه بقال واقفات ايه
2: ما النوبة هي ما عجبت
1: ايه
2: ايه ايه ما قاعد افتقى نفسي نفسي جلت ليك المهم فغيرت نفسي وعقلت وحدثت والحمد لله بقيت على هذا التحديث انه صرت يعني عقلاني اكثر
1: اي
2: يعني عرفت الانفعال والاندفاع والهجوم وقتاً شلون ازعل وبطل وروح
1: اي
2: لا لا اي لان شويه الواحد صار ابو
1: اي بعد ما ترهم اي
2: صار ابو فيشه ما يقبل خلي له الفيشه خلي من نفس المواليد ونفس العمر خلي يعطيك الفيشة تسوي لك تحديث من عنده
1: ما يقبل ما قلت له نفسي اسوي بصفك دائما وهاي ما بدك لك صار نحاسه عده
2: ابو السلاطين انت مثلا تروح على ابو البرمجه جت سيارتك مثلا سيارتي موديل 24 حلو شو يجيب لها برنامج
1: يجيب
2: لها برنامج مال 24
1: ايه
2: هو مو برنامج مثلا مال 2000 او مال 90
1: ايه لا طبعا
2: غير نفس المواليد
1: صح
2: يشكل الفيشه بالعقل
1: ايه
2: ايش من جوه
1: ايه
2: او
1: فشل يشكل الفيشه وين
2: بالعقل
1: جوه ايه
2: هاي مال السياره شايفه
1: ايه
2: فوق الرجل اليسرى
1: زين
2: بالنص ايش الصيب
1: حسب ايه زين
2: ايه ويشكل لها الفيشه
1: ويحدث لك
2: ويحدث لك
1: ايه
2: بلكي جدحه من منير يا حظي
1: واحنا احنا تفيدنا لو تتحدث انت قول له بس هو نحيس نحيس نحيس نحيس
2: راح ندور مصلحتك
1: نحيس
2: نحيس نحيس ما تفيد الشغلة اليوم شنو برنامجك الانتخابي
1: ان شاء الله خير
2: ان شاء الله خير
1: ان شاء الله خير
2: ما لا ينفع يا الله وانت ان شاء الله
1: في مال لا ما ادري وين
2: انت لا لا انا شغلت انا اخاف منها
1: اي
2: من تقول يوم ثلاث دقات
1: اي
2: يعني اكو مشكله
1: زين
2: وانت هاي مال ان شاء الله خير ما تخوف
1: عيب عليك
2: ان شاء الله خير
1: عيب عليك بلال والله ويعني حقيقه جرحتني
2: لا جرحتك ولا جرح خبر الوجه والمرابط يا عباس ايش بيسوي صلاحي ترى واحد يتفتش فماك شيء. يا واحد اسمه سلطان ينزل.
1: اي
2: فماك شيء ممنوع. شغلتك بين عياسه زين هسه بعد 10 دقائق وتختم وفي مال ابي ولا نشوفكم يوم الاحد. عرفت وعرف
1: مدبور
2: يا مدبور.
1: تحياتي لك حبيبي. يلا بك مساء. باي باي. ايه ضروري هاي الاغاني. واحد على واحد فوق النجم صاعد.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: مرحبا.
0: اهلا
1: شلونك؟
0: يحفظك.
1: أربعاء خميس خميس ولو سبت يلغون الجمعة
0: يصير
1: بعيد. يلا نسويها الآن. شو انتظر؟
0: شون أربعاء خميس
1: أربعاء خميس خميس سبت.
0: اي حلوة هاي.
1: مو
0: حبيتها
1: والله. والله عظيم. متكفي كفاية إلا خرافية.
0: الله أكبر.
1: والله
0: شون هاي
1: حجي. تزور لك دولتين.
0: اي
1: خميس خميس سبت على راجع البلد.
0: اي حلوة هاي جميلة.
1: اي
0: اي
1: بس انت ما تبغى تسوي

0: ترى
1: لا
0: ولك
1: يوم باع نحاسه ايه
0: ماكو صلاطين
1: ما يخالف دب باوع دب نتفق انا وياك يعني ربع حلك اي 70-30 يلا ها هي صارت
0: تنفع تصلي اجي على مايه
1: اقرا اقرا الفاتحه على حب الله
0: يا الله
1: يا الله الله اكبر مرصوصات راس يا يابا يا ابوي احا
0: انت وعلي هاي تريد تروح اذا تجي الدمه
1: ايش قد حلوه
0: بعد ما اقدر في خميس خميس
1: بعد ما نحكي
0: خميس خميس
1: كله خميس كل ايامنا خميس
0: كل ايامنا خميس
1: طيب تحياتي لك حبيبي في دول عمرك امين يا رب يا الهي دبه اي دبه زينه اوكي تحياتي لك يا ابو عساب باي باي قول لي
2: تسمع اغنيه
1: نسمع اتصال شنو نسمع شنو نسوي هسه يلا اتصال الو
3: الله يسعدك
1: هلا هلا بنعيم
3: شو اخبارك
1: شلون الامور
3: والله الحمد لله بخير انا اقول لك من اشتريت البيت
1: اي
3: اكو يم سجله الورده سلسله
1: أي.
3: سلسله بس من هاي القويه
1: زين
3: صاحبي قال لي نعيمها شنو السلسله قلت له والله ما ادري اخويا قال افتح حبه تلقى بيها ذهب في شيء قلت له تلقى بيها نعل مو ذهب
1: اكو شيء ماكو تطلع من المجاري مال مال المنطقه
3: رابطين بيها الورده
1: رابطين بيها الورده
3: نص حد يتفوت ادور بالداخل ايش لقيت؟ شهداء مال 1942
1: شين السالفة قلها مقبرة؟
3: شارد اللي يحكون الشهداء لهنا
1: لهنا ايش عدي؟ ايش حرب ايران؟
3: والله ما ادري ايش تسوي الحمد لله والشكر
1: شو وقت تحدثت اخر مرة نعيم؟
3: شلون سلطان؟
1: شو وقت تحدثت اخر مرة؟ انت كشخص شو وقت تحدثت؟ كنعيم
3: ايش هاي تحدث يعني؟
1: حدثت مع مثلا حد شيء صار انتقال بالشيء الايجابي من السلبي للايجابي ما بين اصدقاء صفات تصرفات ممكن مثلا حالات اجتماعيه شنو اللي صار وياك من تحديث يعني انتقلت من حال الى حال شلون تليفون من حدثت اساس تحديث التليفون انه تجاوز الاخطاء اللي تحصل بالنسخه اللي قبلها
3: والله ما عندي تحديث عندي بس تحديث واحد اللي هي سافرت بيها الهولندا هاي اللي حدثت بيها حياتي يعني صدقت ونست يعني اسبوع اي اما اصدقائي هم نفس
1: اعتبرتها فتره نقاهه شفت الاشياء بشكل مختلف
3: اي والله صراحه نفسيتي كلش ارتاحت الله وكيلكم والله العظيم يعني صدق لا يقول لك السفر يعني يغير هواي نفسيات
1: اي صحيح
3: يقول لك لا سفر لا لا لا كذا الله وكيلك السفر صدق يغير
1: يغير طبعا
3: صدق انفتحت انفتحت نفسيتي على السفر يعني وايد والله العظيم وبدي يعني شلون كل اسبوع اسافر اغير جو من منطقه لمنطقه يعني اسافر وغير مكانات يعني بس انت بعد انت تعرف ظروف وتعرف حالتي
1: اي انت يعني الحمد لله همين اوكي اذا تقدر المهم اذا تقدر انت يعني سمو كل مره بس اذا تقدر اي تحاول وتقدر
3: اللي يقدر اللي يقدر عليه
1: تقدر عليه سوي اي
3: ايه ذاك اليوم مغاربة ثلاثة يشتغلون البيت ما جا طول عليك ببلجيكا فاللي شو البيت ايش لقوا لقوا تقريبا ما يقارب 375 سبيكة ذهب
1: يوب
3: من سنة 1942 لو 1902
1: زين

0: يعني
1: ايه
0: ويعني سبايك يعني مو
1: والله والله لو من يومهم اخذ لي كل وحده مشي بيها هل خمس بخمس سنين والله شو تمشي يا دوب الوجبه تمشيك
0: اي والله قلت
1: والله
0: زخونه كل زخونه
1: اي والله تو فوق بالصحراء واحد قال الدنه اي
0: والله على قولتك صدق
1: والله
0: الحمد لله والشكر الحمد لله
1: اي تحياتي لك حبيبي
0: حبيبي سلطان
1: بدوال عمرك يا ورد حبيبي
0: الله
1: مع السلامه
0: هلا بك مع السلامه.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: استاذ سلطان الكبير.
0: اهلا اهلا اخي
1: حبيب القلب والروح.
0: يا هلا ومرحبا.
1: مشتاق لك وانا بداخلي مجروح.
0: الله
1: اي والله اليوم عمار معرس ويا حبيب الروح.
0: اويلي
1: اويلي يابي عشوني صدق الخضير هادي.
0: اي حبيته هاي
1: أزل. الله يرحمه.
0: نشنش الجميل حبيبي نشوان صديقي دي يسلم عليه.
1: حبيبي نشوان.
0: اي نشوان
1: تحية خاصة للحاج نشوان الكبير صديق استاذ سلطان.
0: الله
1: برعاية الحاج عمار.
0: الله اكبر.
1: اسمع لنا طبعا خربت سلسلة افكار.
0: يلا يلا يلا يلا اوكي. أي.
1: استاذ سلطان دمي يحترق من دا اشوف هاي الفلوس على السوشيال ميديا. حقيقة مو بس هذني. على كل شيء داخل مالتنا العراق.
0: طيب.
1: امانة الله والرسول. اقول اللي مسؤولين الكبار او اللي مسؤولين ما نقدر نحكي بالخط العريض ما يشوف بعينه. يعني ما يشوف اني هسه اباوع ابن اخويا يبوق. اباوع اخويا الكبير يبوق. عمي يبوق. ودا اشوف الفلوس اللي يبوق يعني حتى ما يستفاد منها هو. يذبه وين مكان ما يحترق. يعني دا افور بيني وبين نفسي. هل عندك هذا الشعور او المستمعين اللي يخابرون بعدنا عندهم هاي الحرقه مال الدم؟ يعني هسه قبل شوي ما فتحت هم حاطين لك صفطه فلوس. الصوره عباره عن فلوس.
0: أي.
1: قالوا ها جبناها من ما ادري منين جايبينها من تركيا.
0: اي صح
1: سلطان احترق نفس والقران احترق ما ادري وين الموضوع.
0: زين تعطيك سالفه. يعني البارحه قاعد يحكوا لي على عائله احد الاشخاص اللي هو من ضمن المدانين وتم اصدار حكم عليه. يعني بناته عائلته يعني خلينا نقول مسبين سبايه هسه. اوكي هسه هو الرجل اثبت عليه طبعا بالجرم المشهود انه هو يعني مختلس وعنده تضخم اموال ولا بلا بلا بلا. بس هو هذا هو بس هذا ما يفكر انه بناتي مرتي جهالي
1: ما يفكر حجب
0: قرايبي. يعني شنو ذنب هاي العائله اللي الاب هو هيك وهم هم طبعا يعرفون كل الزين. مستحيل هو راتبه اذا يجيب لهم هاي كل الرفاهيه. بس بالتالي هم لازم يفكر هو ابعد من هذا في حال اللزم. صار
1: هو باوع صار هم ضحيه. ضحيه لمن؟ لابوهم.
0: الأبو.
1: بس واحد يشوف المالات قباله حلوات ينسى اللي وراه. وابسط مثال يعني ما نقدر نقول النظام القديم المخلوع. يعني كان العراق هو بدي حتى راح
0: مالته
1: لأن يعني هو مالتي. يعني أي مالتي. أنا أي شيء مالتي ما يهمني باسمي أو مو باسمي. أنا أتحكم
0: إذا كان ما يحتاج أصلا
1: ماكو مشكلة. أي انتهى وراح بدقيقة. هسه إحنا نفس الشيء ذولا. بس إحنا كشعب كناس كأشخاص ضحية. يعني إحنا عمرنا دي يمشي لك سلطان يوم دا قلب لك لقيت عمري طاير. يعني راح النص الهواي مدري القليل جاي إذا مرضى إذا ما رحنا موت الله. يعني مش تريد تطول بعد عشرة مرتاح أمانة الله. ما عليك بهذا الحكي اللي هو سلبي. بس هذا الواقع مالنا هو كنا نموت. زين الى متى احنا بنشوف ذولا يمصون بينا مص؟ يعني انت هسه اذا كنت بمجال مال

0: إذا ناجح يمتصك الموظف وإذا فقر ما حد يقلبه.
1: صحيح. بكل الحالات هو الوضع سيء بالنسبة لك.
0: إيه يعني هسه هو لو يعني شو وقت إحنا نوصل مثل باقي هاي الدول دائر مدائرنا؟ يا أخي أنطوا كل شيء أنطوا لأمريكا وخلي الشعب بس يشتغل، أنت اشتغل وكل ما حد يجي بنزين أوفر لك، غاز أوفر لك، سكن أوفر لك، زين وبوق أخذ أخذ أخذ النفط بما حمل شيء عجبك شيل. بلف عافية وعالي الموهوب بس لا تأذي شعبك.
1: صح. طيب تحياتي لك أموري حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. هلا حبيب قلبي، باي باي، مع السلامة، باي. يلا

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: بونجورنو
0: بونجورنو
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: شلون الاخبار؟
1: انا جاري التحديث.
0: انت تتحدث بين فترة وفترة.
1: سلاطين الغروب صاير غير شكل هنا.
0: شعجب
1: شوفه شوفه على سناب شرفك.
0: انت تدز لي منها ما يطلع عندي ما ادري ليش.
1: لا
0: ماذا يطلع عندي؟
1: تدري شنو وضعي؟ وضعي مثل محمد الأعمى على الستيج.
0: ايه ما يطلع عندي محمد، ماذا يجي شيء؟ ها انت من اوه
1: لا بس شوفه للغروب. هاي الطاولة
0: هاي انا اقعد بيها. انت ما تقعد، ما تجي هاي.
1: هاي كانت قبل شهر $1,000.
0: الله واسب ايش
1: فري. بس قلت لك وضعي مثل محمد الأعمى على الستيج.
0: اي
1: والله
0: يضرب العالم وما يشوفهم شلون من توينسي.
1: اي باع هيجي كانوا دا يسوون كشف جنين ما ادري شنو هاي الحفله هيك.
0: اي ترحت وياهم
1: انا باعتبار اختصاص.
0: اي اختصاص انت. اي طبيب
1: سوينا تحديث. بدي تكلف هاي الحفلات ابو السلاطين
0: تكلف.
1: اي رايت الله بيضع على وقتنا.
0: اي والله ماكو سونا رثي مال. لا مع السلامه. زين انت شو وقت اخر مره حدثت انت كمحمد؟
1: والله اليوم قبل شويه جاني خبر غثني.
0: اي حدثت
1: داز زمانه للعراق لاعبين بيها. قلت يعني انا كنت ناوي اجي و... حدثت قلت لا خليك ابو الغضب مكانك.
0: ليش؟
1: هسه راح تجيك وشوف.
0: جيت شفته
1: تمام.
0: ما اعرف ما ادري يعني سلموها عني.
1: حلو.
0: اي راح ادز لك اياها الصوره.
1: اي والله اي بحيث قمت تحت وياي يوناني.
0: والله
1: سنيوريتا
0: سنيوريتا هاي باجي.
1: بس حقيقه شفت. اخر تحديث فعلي ملموس كان 2008 2007. اي الازمه اللي طبيتها حكت معدن الدائر مدايري. عرفتني الصديق الصديق واللي بس لوك لوك.
0: حلو.
1: وين كان يا الغربه كل يوم تعلمك درس.
0: طبعا اي والله العظيم مدرسه كبيره جدا الغربه.
1: اي مدرسه يعني الغربه كل يوم تعلمك درس. واني احب الدروس مالت الغربه. لانه تفيدني هواي. بس التحديث الحقيقي اللي لمسته اللي غيرني من يعني شلون اقول لك من السماء للقاع. هو اللي صار ب 2008 هاي الاعتقال وما اعتقال والبهذله.
0: هاي اعتقد كانت درس كلش كبير بالنسبه لك.
1: شنو درس؟ يعني حياه جديده. حياه من الطيش واللا مبالاه الى تحمل مسؤوليه الحذر. التدقيق قبل كل خطوة. دراسة كل موضوع أنوى عليه.
0: صح.
1: قبل كنت لا
0: وبالي. أي تمشي الحياة
1: لا. شنو لا وبالي
0: بس هذا كل

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموزنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهل. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد، على الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805

0: 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري أشم عطرك تشم عطري، حالات الهوى يا عمري.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: هواك محتاج الشماني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
1: الرشيد FM. FM. Happy Weekend. Weekend.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: خميسكم أحلى على الرشيدة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاسم قاسم

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشوا يعني
0: خميسكم احلى على الرشيد اف ام.
7: حفلات الرشيد مع الفنان راغب علامه.

حفلات الرشيد مع الفنان راغب علامة.

0: وما خلي حدا يحاكي
1: بس
0: هدي عيني

بعيدة كمان. هذا اعتراف بحبك لو غريب مني، بحبك يا اللي عم تشوف.

0: da el concurso.
1: حفلات الرشيد مع الفنان راغب علامة.

0: شكراً شكراً.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على رشيد FM.

وانطفت كل الأسامي وبقى بس اسمك ضوء مو سوى بس بخيالي احنا كل لحظة سوى شقد أحبك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا كحلة

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.